MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام دي

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بفضله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون

قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل

ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون

لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

ربك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقول

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.

نكاحهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل

وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن

الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي

0: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
1: توا الستة متاع الصباح على مسافة.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عشرها لا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى اني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة، رومبا متزارة، شارع الحبيب برجيبة. والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
5: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكالعادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: توا من يمتع السباح على مثل retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des spéciales promo توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رمفع متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: توا العشرة متاع السباح على مسافة Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison سريعه و سيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده Zigzag Delivery تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ردوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. توا نص النهار على MFM.

يا سيف المبروك اسنا جداد مثالي تركبين عزك سيده.

0: المال يا المال يبدا والرجال تجيبه
1: والمال يبدا والرجال تجيبه ويا تجيبه جيبه ويا تجيبه وتركز والله القدم.

خمسة خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: الخيمة.

احساس خايخ من الهوى يتهدم وراهي تطمر بالحلال الجريان. الصانع صانع والكبير معلم ابعد حواشي نواد وسكن عاليا ذيلي كان بموحال ما يسقم في وسط قصبة طلع نفس الليه

0: كوبا بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو بتصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوان اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Tasma al-Mouja.

كيف رحلتي يا الاهل لا تردك يا وبالرخص يا طفلة بعتي قدك ولا يا شرية الرخص ما تعنيني طبعي صافي عوض عكسك وضدك وادي الحرح ده حلو.

دنيا عذاب الحي قداش يقاسي، ومهما شاف من الهم الوان يبات مظلوم يصبح ناسي، وما يبقى في البال كان جرح في خوان. هذه هدية من القلب القلب والكل من يعرفني، ونهديها لجميع المظلومين، ومعاكم الشاب المظلوم الشاب سمير، تحية خاصة في استوديو منصور بالخمسة. هيا خليني، هيا خوي خليني برد الجراح.

0: ربا.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الربا والمكياج؟
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من الربا للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفا متزارة شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
4: Retour du programme sur votre radio. M90.

مع الزمج.

0: توا ماضي ساعتين على مزاج
1: Après la pause,
2: c'est la pub. بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des spécial promo توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
0: اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجمو تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.
3: مرحبا بكم في موعد جديد من استاد المونديال. هو الموعد الرابع منذ انطلاق مونديال 2026, وطبعا الايقاع نتاع استاد المونديال اليوم الحقيقه باش يكون ايقاع اقل شويه من ثلاثة حصص الماضيه, نظرا للخيبه والفضيحه اللي رافقت المنتخب الوطني التونسي في مباراته امام المنتخب الياباني, هزيمه 4-0. كالعاده الاداء مش موجود, الاقناع مش موجود, يعني ما كفاش الهزيمة, ربما منتخبنا زاد أكثر من الهزيمة, هو أنه الأداء ما كانش فما أداء. المنتخبنا 9 أهداف في 2 مباريات قبلهم المنتخب الوطني التونسي, والحقيقة الحقيقة الصادمة أنه الحصيلة قابلة أنها ترتفع, لأنه المنافس المنتخب التونسي الأخير باش يكون المنتخب الهولندي اللي منتخب قوي, وكان أمس أيضا فاز على المنتخب السويدي 5-0. يعني اليوم مش نحكيه على المنتخب الوطني شنو اللي صار بالضبط, الفضيحة هذه يعني شكون اللي متسبب فيها, شنو اللي صار مع الملاعبية زادة اللي تقريبا بلا روح, منتخب في 2 مقابلات اللي لعبهم ما شفناش فما روح متاع الملاعبية, شكون يتحمل المسؤولية متاع الفضيحة اللي صارت, ولأنه الحل في حل المكتب الجامعي لكرة القدم طبعا, بالإضافة لعدة تفاصيل أخرى باش نحكيه فيها اليوم إن شاء الله في استاد المونديال مع ضيوفنا بعد شوية, صحبيب بن مصباح, محمد عكيك وطارق المجريسي, بعد شوية رجعين معكم في استاد المونديال.

0: مرحبا بكم في استاد المونديال، رجعناكم طبعا في استاد المونديال. نذكر الموعد الرابع منذ انطلاق مونديال 2026. اليوم الحقيقة استاد المونديال باش يكون ممكن بروح أخرى أو بلا روح الحقيقة، لأنه كنا في حصتنا البارح كنا على الأقل متفائلين شوية، ما قلناش باش نربحوا لكن كنا متفائلين شوية أنه باش يكون فما أداء على الأقل محترم للمنتخب التونسي. للأسف الشديد هزيمة 4-0 قدام المنتخب الياباني، تجي بعد 5 كنا خسرناها مع المنتخب السويدي، يعني 9 أهداف قبلناهم في 2 مقابلات وسجلنا هدف فقط. وطبعا طبعا بعد نرجع ان شاء الله نحكيه على الارقام، ارقام ضعيفه وهزيله حتى على مستوى الركنيات، المحاولات، التسديدات نحو المرمى، يعني تقريبا منتخبنا اخذ كل الارقام السلبيه. طبعا ريم قرمه باش تكون معنا في الجانب التقني للحصه، وباش نرحبوا بزوج ضيوف توحشناهم، عندهم برشا ما جاوش بحدنا. محمد عكيك، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا سي الحبيب ريم سي طارق،
0: في فورما؟
1: سعيد جدا بلقائكم اليوم.
0: في فورما؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طارق المجلسي، مرحبا.
2: مرحبا بك مروان، محمد سي الحبيب، ريم، كل مستمعي ام اف ام وكل
0: متابعين
2: المهدية الجميلة.
0: مرحبا سي حبيب.
3: مرحبا مروان.
4: مرحبا والاعزاء على قلوبنا طارق ومحمد، فرحونا اليوم بحضورهم وشرفونا وكل مستمعي استاذ
2: فرحانين اكثر السي الحبيب بالنجاح الباهر للحبيب جونيور بمناسبه حصوله على شهاده البكالوريا، وان شاء الله في نشوفوه في اعلى المراتب.
4: ربي يخليك طارق،
3: مبروك سي الحبيب.
4: ربي يخليك محروق،
2: ربي يخلي يفضلك ليهم سي الحبيب.
3: قبل التخرج
2: وذي راهو ثمرتك انت، معناها النجاح هذا للاب قبل الاب.
4: الحمد لله عملنا اللي قدرنا عليه ربي ولقينا نتيجه، معناها الحمد لله.
0: اكيد وتهني البكالوريا، مازالت اكيد باش نلقاو فرصه ان شاء الله باش نحكيو فيها. خلينا نبداو بالدخله، نبداو بطارق.
2: مرحبا.
0: مرحبا بك طارق، هيا عندي برشا عليك الوراق والستيلو.
2: ليه عليك؟
0: ها؟ عندك هيا خلينا نشوف شنو جاب لنا طارق المجلسي اليوم معاه في
2: البداية. اليوم اللي جايبينه جايبين كان برشا وجيعة، برشا مرارة الحقيقة. نحكيو على المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال منذ تأسيس كأس العالم، والعالم الكل ينتظر في مقابلة هذه، وكانت فرصة معناها لتسويق صورة لتونس في العالم الكل، لكن للأسف خيبنا أمل كل التوانسة، وكان المردود والنتيجة ترتقي إلى مرتبة الفضيحة. هي الحقيقة الهزائم لا تصنع في 90 دقيقة، بل تصنع على امتداد سنوات من الخيارات الخاطئة والتأجيل وغياب الرؤية. وما نراه اليوم ليس أزمة منتخب، بل أزمة

0: أخيرا بينما ما زال بعضنا يصر على العيش داخل الوهم.
1: تقريبا مساج واضح. محمد عندكش تعليق على المساج متاع تاع
2: كتابها الوهم من أسوأ الوضعيات اللي عاشها الجمهور الرياضي في الفترة هذه، وإنه تم إيهامه اللي الكرة التونسية بخير، اللي كأس العالم مش يكون فرصة مش نشوفه منتخب في صورة جيدة، واللي يعيش في الوهم. النتيجة كانت من الحقيقة قاسية على الشعب التونسي بالنسبة لي. إن شاء الله بعد الخيبات وبعد الصعوبات اللي تعيشها الرياضة التونسية، المهم والأهم هو تكون فما ردة فعل على اللي صار، وتكون فما قرارات جريئة. شفنا منتخب إيطالي الحقيقة هاو ما ترشحش، يظل لي عدم الترشح يصبح أحيانا أفضل من أنك ترشح وتعمل العالم هذا الكل.
1: واضح صحبيب.
3: والله مروان الكلام اللي قاله طارق تو على أهميته معناها، وعلى معناتها المساج اللي وصلها تو معناها وارتجاها معناها الناس كل أغلب العباد سمعتها، كلامه كل اللي قاله تو معناتها صحيح وكلامه معناتها في بقعته، لكن رافي طارق لين برشا مع الوضعية الكارثية اللي احنا فيها تو كرة قدم تونسية.
1: لا هي دخلة بركة لو مازلنا باش نحكي
3: جوست ما معناها
1: هي دخلة
3: تكلم طارق ديما تحس فما برشا لين وفما برشا
0: تنسية. ما مازوت لازم نسخنه شوي يا حبيبي.
3: طارق وجاعة كبيرة، يلزم يلزم يلزم ريفوليسيون، ما نحبش نقول ثورة معناها، لكن نقول ثورة ما مسيش كرة قدم طارق، ما مشاش كرة قدم، ما فماش حد شايف كرة قدم،
0: ما مسيتش الرياضة بصفة عامة.
3: جوستمون معناها فما حلول ترقيعية قادمة كل مرة نعملوا، كل مرة نقولوا أو بشي سيفينية حاشاكم ظهر بهم وخرنا يلزم تو حلول جذرية، يلزم وقفة حازمة، يلزم أعلى هرم في السلطة يحط يده باش نجموا. راهو سبور، راهو الاستثمار في الرياضة يا مروان، راهو نشوفه في الدول معناها كانت نكرة وكانت مش معروفة، بالرياضة أصبحت معناها عندها شأن كبير. لذا اليوم يلزمنا نستثمروا في الرياضة بتاعنا، ويلزم الرياضة بتاعنا تشاع، ويلزمها الجماهير هذيك قاعدة تتبع وقاعدة تمشي وقاعدة تضحي تضحية كبيرة وقاعدة تتعب، يلزمها من جني الخيبات مروان. لابد اليوم باش نصلحوا كورتنا، كان نزم حتى نجمدوا المنتخب مروان، جسمي بور يعني نجمد المنتخب.
1: مش اسو بوان هي الحقيقة،
3: خير من راهو الكوارث كيف فكرة باش نتواصل الكوارث
0: قاطعك. راهو شوف مشكلتنا راهو لا نعرفوا نفرح ولا نعرفوا
1: نحزنوا بالضبط.
0: راهو التخميره هذه نتاع التقييم زاد يلزمها تكون موضوعيه،
1: لازم مش نحلوا
0: المنتخب، مش نحكيوا في حديث انه حلوا وحلوا علق. راهو لا شوف احنا قعدنا نكرروا في نفس التبريرات وفي نفس المواقف مع كل اخفاق ومع كل فشل. اذا كان احنا قعدنا نمسوا في حاجات معناها من فوق، لكن ما مسيناش الداء الحقيقي. المرض قاعد يستفحل وقاعد ينتشر، لكن حتى حد ما مشى وحط يده معناها
1: على مكمن الداء،
0: على مكمن الداء
3: قعدنا مفعول.
0: شوف قعدنا نحصروا فيها في في في في اشخاص، لكن هي المنظومة اكبر من الاشخاص. راهي المنظومة عندها عشرات السنين يتبدل الاشخاص، لكن المنظومه هي نفسها اللي قاعده تفونكسيوني في الـ في
3: الـ في في الهدف من التجميد شنو هو قطع الواحد من العروق.
1: هو بربي باش نتفاعل معاكم، هو فما رقم ساهر. انت كي تشوف من 2011 لتو قداش من عام 25 هكا عام
0: 15
1: عام سامح 13 وزير رياضه، يعني تفهم الفشل نتاع سياسه الدوله على المستوى الرياضي تفهم
3: مروان. واحد
1: في 15 عام 13 وزير يا صاحبيب الوزارة ما عملش اصلاحات.
3: منظومة قوية.
1: سامحني. انا كيبدا في جنبي واحد فاسد نخليه يخدم ونظفه من ثم ما نجحتش.
3: هذاك علاش قلت المنظومة اقوى من الوزراء.
2: تفضل. اللي صار في السنة

0: السنوات الأخيرة نعتبر في العشرية الأخيرة، ما نجموش نحكم على سنة ولا سنتين ولا التظاهرة هذه ولا الاستحقاق هذا الأخير، لكن اللي صار في العشرية الأخيرة هو اللي نعيش فيه، هو نتيجة طبيعية للتخبطات اللي عاشتها الرياضة وكرة قدم التونسية في العشر سنين الأخيرة. ولذا العباد مستغربة، أنا واحد من الناس مش مستغرب، لأنه اللي صار في الجلسة العامة الأخيرة الانتخابية وبعد تزكيت الأسامي اللي ترشحت والانتخاب الأسامي اللي باش تخدم والناس باش تشرف على المنتخب، هذه نتيجة طبيعية للتقسيم العادل اللي صار للثروات للمنتخب للامتيازات، لأنه ما صارش أنه اخترنا الناس اللي يلزمها تكون موجودة في المنتخب، لازمها تكون موجودة في المكتب الجامعي، لازمها تكون موجودة في مكاتب الرابطات، لازمها تكون موجودة على التحكيم، لازمها تكون مشرفة على الميادين على الميادين في المندوبيات، لأنه العمل ما يكونش نتيجة لاعب أخطأ وإلا مدرب أخطأ. الواقع توا يقول اللي احنا مشاكلنا كبيرة في الرياضة التونسية في كرة قدم خاصة، ومشاكل متاع 10 و 15 سنة معاناة. أنا الكلمة معز بن غربية عجبني في كلمة قال، عرضني سي حمودة بن عمار، طلبت منه السماح، احنا 2004 مناش راضين على رادس يلعب افريقيا والمنزة وزويت ومستين وسوس وبنزرت
1: وبيج
0: شعر، 2004 مناش راضين على لومير، هز كاس افريقيا قد نطلب السماح. نشوف الناس اللي تسير تاو نطلب السماح من حمودة بن عمار ونطلب السماح من
2: نحنوا للناس اللي كل هجمنا
1: قبل، وراه انتر بروتيز رجيلو مير للتو يتغبن بشيء اللي صار له من الاعلام الرياضي في تونس والمقالات اللي تكتبت عليه والظلم اللي تعرض له، للتو مازال يتغبن بيه ومازال ذاكر الاشخاص بالاسم.
2: اي هو الظلم يتعرض له، كنت شاهد عليه في ندوة صحفية الاولى نتاعو في الجامعه، فما صحافي الحقيقه ندوة صحفية كامله الناس تسال وهو قاعد التالي مع صاحبه يضحك ويتكلم بالقوي، وقت اللي هزيدوا باش يسال غزلوا عنده حق، معناه رجلوا ماذا غزلوا، قالوا انت بالذات ما عندكش حق باش تسال لانك ما احترمتنيش وما احترمت زملائك. من وقت بدات الحمله راه من وقتها ندوة صحفية الاولى، معناه من وقتها
0: الجو المتعفن اللي نعيشوه تو مساهم فيه بدرجه كبيره الاعلام الرياضي صراحه، من غير ما نحكيه مروان راهو في البلاتو هذايا وقت وديع الجري عبث بالرياضة وعبث بالكرة وعبث بالجامعة وعبث بالمنتخب وعبث بكل شيء، كنا أكثر ناس انقدنا وتكلمنا وقلنا وديع الجري الكرة التونسية
2: من غير حسابات، احنا ما عندناش حسابات،
0: عاشت سنوات من الظلم والنوادي قهرت المنتخبات شنو تبدل على فترة وديع الجري؟ ماذا تغير بعد ما مشي وديع الجري؟
2: الوجوه تبدلت،
0: ماذا تغير بعد خروج وديع الجري؟ شو صار؟ قلنا تكلمنا لهنا نرجع الحصص قبل، قلنا الناس اللي خدمت فترة وديع الجري من الأفضل ترتاح يا خويا، ما نكونوش إخصائيين،
2: ارتاح حتى من دا ولا زوج،
0: ما نحبوش نكونوا إخصائيين وما نحبوش نكونوا كيفاش نقول
2: راديكاليين
0: متطرفين ولا راديكال، ما نحبوش نكون. قلنا الناس اللي خدمت ترتاح طب ترتاحها ما يسالش، خدمتوا فتره معينه ترتاحوا وترجعوا نفابس، لانه التجربه في السياسه عشنا نفس الشيء عشناه في السياسه بعد الثوره، شوف ماذا اتت شنو جينا بعد الثوره، شنو هي نوعية الناس اللي جات سيرت وشفنا الأحزاب وشفنا بارشة مثال من اللي صاير في كرة القدم تاو، لأنه تونس بعد خروج وديع الجري كرة القدم التونسية بعد خروج وديع الجري كنا نتصوروا اللي فما ناس ممكن باش تجبد روحها من المشهد وتخلي البلاصة لغيرها ونشوفوا ناس أخرى، لكن ما رعنا الحقيقة، شفنا أسامي وشفنا ناس وشفنا معناها نرجع لكلمتي التقسيم العادل بعد الفوز بالانتخابات، تم تقسيم عادل للمناصب وصار صدام كبير عدل كبير على المنتخبات، شكون باش يشد المنتخب هذا؟ شكون باش يشد المنتخب؟
2: محاصة مش كمش حتى المراقبة
0: لكن هذا الكل صار في نفس الشيء بعد الثورة التونسية نفس الشيء صار في كرة القدم. هذا يحب يأخذ منتخب هذا يحب يأخذ هذا. شفنا أسامي وشفنا أسامي موجوه لا علاقة لها بكرة القدم ولا تتسير في المنتخب وصول وجوه المنتخب ولذا عدم الترشح الهزائم هذه التخبطات هي نتيجة طبيعية للي ما سبق في الأشهر الأخيرة الكل ما هو الصدف هل اللي صار هذا ما هو الصدف ما هوش حاجة غريبة
3: مخطط له
0: ما هوش غريبة مش
2: لا معناها حاجة آلية حاجة آلية للشيء اللي صار
0: على مستغربين على شنو مستغربين يا أخي إذا كان إذا كان يكون مسؤول برتبة خمسار ومشرف على منتخب شنو تتوقع النتيجة ماذا تغير خرج وديع الجري وكنا نواجهه في كلام كبير الخوة دي الجري وكنا نواجهه شو تبدل بعد ما خرج نفسها تبدلت الأسامي وقاعدة نفس السياسة ونفس الطريقة متاع استدعاء اللاعبين ونفس المفاوضات اللي تصير قبل كاس افريقيا ومفاوضات قبل كاس العالم وأسامي مشات الجمعيات كيفاش كانت 17 ماتش ما تلعبش تقاها ولا مصح في نادي آخر وصبح يلعب ركيزة أساسية في المنتخب اليوم هذوما كل نقاط استفهام حاج محمود 17 ماتش ما دخلش دقيقة فجأة حاج محمود أصبح
2: هنا تعرفش يقولوا لك هنا ولا
3: عنصر أساسي
2: لا محمد هنا تعرفش يقولوا لك ولا محمد لكن أنت عامل ثاني تدافع على حاج محمود تعرفش يقولوا لك تو ولا هبش يقول لك من خاطر مشى للترجي أنت عامل ثاني تدافع على حاج محمود مش موجود في المنتخب
0: وأني من دمش
2: اللي لا معناها هما تو ديسكور باش يقولوا لك راهو
3: شوف هذا الكونكليزون
2: هذا الشيء يقول لك
0: تكلمت عليه ولا تكلمنا عليه ولا دافعنا عليه ما كنا نتكلم على حاجة على ظلم كان
2: لا باش يقول لك هو خاطر كان معنا ولد الاتوال
3: علاش ما لعبش لوكاسيون كسيبوز مروان علاش ما لعبش 4 5 6 سنين التالي علاش تو اللي يلعب
1: شوف
3: علاش تو العنصر
2: هو لو بالحق لو الاربع سنين اللي فاتت
1: هو لعب اساسي
2: الاربع سنين لا لعب لا ما لعبش
3: اساسي خذيه فرصه خذيه فرصه ما خذاهاش
1: مش شوف شوف لا لا مش قبل شوف شوف سي الحبيب راهو احنا اللي ضرنا في تونس هو الحديث بالعاطفه راهو التقييم نتاعنا بالعاطفه واللعب الناس بالعاطفه يلزم تتخلى على العاطفه راهو الاهلي المصري وقت اللي خذا قرار للاستغناء على خدمات علي معلول اللي علي معلول معبود الجماهير في
2: اسطوره في مصر في الاهلي راهو مش
1: ورغم انه الجماهير الاهلي كانت تعارضت وبشده خروج علي معلول لكنهم هما قالوا انه اليوم علي معلول غير قادر انه يقدم 100% من امكانياته البدنيه والفنيه الاهلي يقرر يستغنى على علي معلول احنا اليوم في تونس ملاعبي عنده 15% في ساقيه نجيبوه يكور اليوم ما عندنا حتى لاعب يلعب في
2: انت عندك قناعه فما ملاعبيه كانوا نجم يكونوا موجودين في المنتخب بصراحه
1: والله شوف
2: ما شنو الشوا اللي عندنا
1: اي
2: مسيتي شنو الشوا اللي عندنا مثلا
1: باش نكون صادق مع روحي قبل كل شيء من الاول وقت اللي شفت القائمه نتاع المنتخب ما استغربتش على خاطر ما يريد جوار تظلم ولا شبه تظلم وانه يستحق المنتخب وما مشاش وحتى اللي موجودين لحظه سي الحبيب ما تقطعنيش
2: نتكلم صاحبي من فضلك
3: لا
2: من فضلك صاحبي من فضلك
1: عبر
2: لا اسمعني خليني عبر مسحقين على البروتوكول
1: شوف
3: كيما تقبلني نقبلك
1: كيما ما نستوى ناقشوا في مدينه هرمز وكذا اليوم الحقيقه للامانه ما راهش لاعب في تونس الحقيقه ممكن بخلاف حنا باع المجربي وثم الياس السخيري الناس اللي عندهم بالحق معناها في عندهم بوتنسيال الحقيقه اليوم من راح حتى ظلم في تونس وممكن اللي مشاو وهم ظلموهم اللي هم هزوهم المنتخب اما الحقيقه ما عندناش ما ثماش معناها كي يكونوا سارقين مع رواحنا ما ثماش جوار يستحق باش يمشي
3: معاك يا طارق مش تقول لك عليهم من يقنعوك
1: مش تقول لي
3: جبالي مش نقول لك العودوني وجبالي هذوما
1: هذو
3: نجم يعاونوا
1: العودوني وين يلعب وين يلعب
2: في الوكرة
1: وين يلعب
2: في الوكرة
3: وين يلعب خلينا نلوجوا
1: الراجل عمرو تو سامحوني
3: وين مشى للمنتخب ونعطي
1: له يا سي الحبيب هذه العاطفة اللي تحكي بها انت وقايم بها
3: مش العاطفة
1: اليوم لا
3: هو ينتمي لي لعب باش نحكي
2: العاطفة انا نتناقش معك انا مش يلعب مين ديكتاتور
1: وين كان يلعب
3: في الوكرة
1: لا وين كان يلعب
2: في اوروبا
3: في الاوروب كان
1: في الاوروب كان في الاوروب طاح في النيفو مشى للوكره علاش تلعب بالوكره
3: ما تقولش قيم معناها
1: شو القيم
3: عرض به
1: عرض فانت كارير تمسيس فانت كارير شوف شوف باش نبداو واضحين جوار كان يلعب في الاوروب اوكي في الاوروب
3: كلهم في الاوروب تو موجودين
1: سمعني لاعب يخلي مكانه في اوروبا ويمشي الدوري عربي ضعيف اش معناها؟ معناها اللاعب غير قادر انه يجري النسق العالي.
3: اخي يوسف المساكني كي مشي
1: يوسف المساكني دمر روحه يوسف المساكني
3: احسن من احسن
1: لا يوسف المساكني دمر روحه لانه يوسف المساكني كان ينجم يعمل
3: كبيره انا نجم تفرض عليك
1: لا لا اذا كانت تلعب في اوروبا وتفرض روحك في اوروبا توصل تعمل شوف يا سي الحبيب حبيت نقول لك حاجه راهو ما ثمش جوار تظلم اليوم لان حتى كي نحكيوا على عصام الجبالي عصام الجبالي وقتاش رجع يلعب كان مضروب رجع يلعب وبرز في نهائي ربي الطب
2: لا وتحصل على جائزه احسن لاعب مش في النهائي مش في النهائي لا مش في النهائي في الدوري
3: قدام شكون
1: معناها نجم نلقى
2: رونالدو بنزيما
3: مش ربير مروان
1: نجم نلقى قال لانه جوار كان مضروب ما كانش حتى مش يلعب للفينال عصام
3: الجبالي جوزنا هذيك طارق
1: معناها
3: لاعب في دورة
1: معناها احنا اليوم كيف نناقشوا الحقيقه مراش انه جوار ثم جوار يستحقوا ما مشاش
2: احنا عندنا ملعبيه في الليست نتاعنا مثلا اللي جات ثم ملعبيه ثم شكون عنده ثلاثه شهور ما لعبش ما شكون
1: هو جابوا
3: احنا
2: ديلمبرو مثلا عنده اكثر من ثلاثه
1: شهور اجمالا هو قلت لك حتى اللي مشاو معناها نسبه 80% منهم مظلومين كي هزوهم
3: صحيح
1: دونك فاش نناقشوا اليوم احنا راهو ما عندنا حتى شيء
3: تاثير تصريح علي العابدي شفتوا
1: كيفاش تصريح علي العابدي
2: ما تحرقوناش هاتوا نعديو التصريح ما تحرقونا لا لا لانه عندنا زيد شويه باش نعديو تصريح علي العابدي نسمعوه لو انه
3: سي الحبيب بربي المشاكل نتاع المنتخب ولا النتائج هذه يعني راه حتى مشاكل اعمق من انه لاعب ومدرب واختيار مدرب الحقيقه لانه المنتخب ثقه تمست والروح تمست ومنتخب اللي شفناه في اخر مقابله محترمه مع البرازيل السؤال يطرح نفسه وين المنتخب
2: نفس اللاعبين راه ما تبدلش
3: المنتخب اللي شفناه مقابله البرازيل يجاوبونا اش عملوا باش خلاو المنتخب اللي ترشح بدون قبول اي هدف
2: خلاو ما يقبل 9 اهداف في 2 ماتشات
3: يقبل الاهداف هذه الكل
2: 9 اهداف في 2 ماتشات وماتش بلجيكا
3: يقبل الاهداف هذه 5 ماذا حصل داخل المنتخب باش قينا النسخه الرديئه والسيئه من المنتخب التونسي اللي ما شفناهاش في في في من 78 الى 2018 ما شفنا المنتخب التونسي بهذه الرداءه وبهذا الوجه الشاعب وب منتخب ما ما ما ما ما ما في مقابله
2: تسديده ليه
3: تسديده
2: على المرمى
3: نسبه استحواذ تحشم وانت منهزم معنا ارقام مخجله اليوم نقاط الاستفهام هذه الكل شكون باش يجاوبنا عليهم نرجع تذكر بعد كل خيبه التقييم من يقيم
2: من يقيم
3: فتح تحقيق
2: فتح تحقيق
3: لا قيمنا لا حققنا
2: لحظه مش اسمع شكون باش يقيم صاحبي
3: من يقيم من
2: يجي سيد الوزير كالعاده باش يجيب لي مثلا امين كمون ويوسف الزواوي
1: ويبدو يتحمل المسؤوليه
2: لا إيه باش نحكيوا فيه الموضوع يعني احنا حكينا البارح في حاجه شوف المدرب اللي حطه اسلم شيبوبي راني في المنتخب ما عندوش حق يتكلم والمدرب اللي حطه عثمان جنيح وفرضه باش يراني المنتخب ما عندوش حق يتكلم فما مدربين راهو رانا المنتخب الوطني التونسي نعرفوا احنا كيش نعرفوا كيش رانا شوف باش نمس الناس ممكن تغشوا من كلام يوسف الزواوي رانا المنتخب الوطني كيفاش
1: كانت فضيحه كبرى اليوم وصمة
2: عار في تاريخ كره عمار سويح كيفاش تحط لي الفرصه باش يدرب لولا النجم الساحلي وعثمان جنيح عمار سويح ما رانيش منتخب الوطني راه هذه حقيقه نقولها راهو ما انا هي شنو الحكايه بدات بونتو سجلوا نيس بن شويقه في الفينال نتاع الكاس
1: ربي يذكره بالخير
2: اي بالضبط فينال كاس تونس عمر صويح مدرب نادي حمنان في جاري الاتوال بامر الاتوال معنا هنا التقييم شكون باش يقيم شكون باش يقيم مختار التيلي باش يقيم
3: شكون عندنا
2: العربي سنقريه باش يقيم نادر داود اللي خرج توا اللي متى ذوما ولا يصفي في الحسابات معناها
1: ثم حتى شكون كان يكتب في مقالات بصحن المقلي وانت تعرف
2: نعرف صحن كفتاجي كان وقتها ما عنديش قدر ب 2000 فرنك صحن كفتاجي
1: اقل
2: ولا اقل شويه 1800 تقريبا
1: اقل
2: والكوكا والفانتا وقتها كانت ب 600 500
1: فرنك
2: 500 فرنك يعني بالحق من هنا بالرسمي صاحبيك كي قلت تقييم شكون باش يقيم
3: يا مروان انا كي قلت كلمه عرفتوني
2: لا مش عرفتوني
3: يلزم حاجه حل راديكالي يلزم
2: لا ما تنجمش
1: حبيبتي سي الحبيب زاد محل اتهام راهو
3: كيفاش؟
1: كل محلين اللي حلوا زاد راهم محل اتهام.
3: احنا البلاتو بتاعنا ذا معروف محايد.
2: دافع. علاه دافع على شكون؟
3: وهذا البلاتو هذا عمره ما كان عمره ما كان عنده ولاءات.
2: والله دافعنا عن الكل احنا والله. والله دافعنا.
3: اكثر من يدافع ولا اي حد.
2: دافعنا عن الكل.
1: كان يدافع.
3: كان
1: يدافع.
2: على شكون يدافع؟
3: كنت مهاجم انا اولا ما كنتش مدافع.
1: كنت مهاجم. كنت ديك سنة العاد.
3: دافعت. اعطيني فسر لي محمد.
0: دفعت على ما دفعتش على حتى
2: انا شكون هيت انا
3: شكون اعطيني والله نسيت محمد
0: على لموشي ما دفعتش عليه
3: لموشي مش دفعت عليه قلت لك السيد هذا ما نعرفوش
2: شو شو شو احنا دفع لموشي
3: لا
2: لموشي
3: ما شو قلت على خاطر هو جاي راني في المنتخب ما نقصوش يد السارق قبل ما تسرق قلنا هذا السيد جايب شي
1: اما خلي اما خليوه نعملوا مجزة تاريخية
2: لحظه
3: ما نعرفش على هذه تعرف شو
2: بده يصير شو على فكره
1: مباراه بلجيكا مباراه بلجيكا تلخص كل شيء سي الحبيب
3: لا ما مش
2: يا ترى لا لا لا هي الحقيقه شوف يا سيدي
3: هي شعلت اللمبه
2: هو يا ترى راهو لموشي وقت اللي حكينا عليه دفن عليه بمنطلق وحيد منطلق انه الراجل مازال كي جاب شي يخدم فما ناس ما هجمتوش لانه هو ممكن يكون فاشل ولا حاجه الهجوم كان واضح حرب نتاع سمسره ما جبتليش الملاعب نتاعي ما جبتليش الملاعب اللي يلعب معايا ما جبتليش الملاعب نتاع جمعيتي
1: وحرب جاويه زاد
2: بالضبط هذه هي
0: نستعرفوا اللي فما الناس أخطأت في حق سامي طرابلسي اللي ترشح واللي على ضربة جزاء ضايعة في الكان تم إقصاء المدرب اللي بدي يكون في نواة منتخب
3: لا يا محمد سنحب نقاطعك في هذه راهو سامي طرابلسي راهو سند ماهر
2: صاحبيك جاي في فورم
3: يا محمد سند ماهر
1: هو ما قالكش هو ما قالكش انت هجمت
0: نستعرفوا
1: ما قالكش
3: لا نحكي ديفاسور
1: جنرال هو حكى على سامي طرابلسي
2: شوف
3: سامي طرابلسي
2: هي فما حاجة
1: سامي طرابلسي قبل سامي طرابلسي ثم زاد جلال القادري ظلم
3: كيف كيف كيف
2: هو مش كسيو شو نعطيك حاجه من الاخر نبدا واضحين
3: مش تاعنا هنا يستحيل كان يهاجم واحد موجود
1: هو سي الحبيب كان يدافع على جلال القادري
3: حتى سامي حتى سامي
2: هو مستحيل تو تجي مثلا انت تو مستحيل تجي تقول مثلا اللاعبين الموجودين تو ما يعرفوش يلعبوا كره اللي حس اللي فهمته بصراحه وان شاء الله يكون غلط انه فما مؤامرات قاعده تحاك داخل المنتخب فما انقسامات خاطر يا محمد نفس اللي فكتو تكلمت انت نفس اللي فكتي في لعب مباراه البرازيل وتالق وبك شفت كيفاش عملنا معناها هذوما باش يوليو معش ملاعبيه تو
0: خاطر استفهم
2: سؤال
0: تغير
2: اي معناها اي باش يوليو معش ملاعبيه باش يوليو معش يعرفوا يلعبوا كوره مستحيل
1: شوف نظريه المؤامره من امن شبه
2: لا لا مش مؤامره فما انقسامات فما انقسامات
3: هذا التفسير يا
2: الاطار النفسي الاطار النفسي مش
1: مدير شكون التفسير عليه كنا نرمزوا في كوب دافريك وكنا نربحوا في كاس العالم وعليه الفرق نتاعنا
2: ما نخسرش في القضيه يا محمد يا
1: طارق ما نخسرش في القضيه اليوم في تونس راهو معنا حد شيء راهو وقت اللي تبدا انت بحراسه المرمى من الامانه معناها ما يتغشش حتى حد اليوم كي نشوفوا الفرق الكبرى بريس كل عام لتوال تراجي الكلوب افريكان ينتدبوا في حراس مرمى كل عام راهو ما سماش حارس مرمى في تونس راهو النادي الصفاقسي زاد ما عندهاش حارس مرمى
3: رجعنا للعمل القاعدي
1: رجعنا نمشيو بالدفاع كانت تتميز تونس بالمدافعين
2: جاوبني على السؤال جاوبني على السؤال برك المجموعه الجروب اللي لعبت مثلا الماتش نتاع البرازيل اللي هو لوبير موجودين تو شنو اللي تبدل
0: نسبه
2: كبيره نسبه كبيره 70% 70% موجودين
1: انا نشوف
2: شنو تبدل بالماتش البرازيل
1: حتى البرازيل وقتها ماهيش
0: لا
1: مازلت ما
0: لا مشكل البرازيل مشكل البرازيل احنا هما مقابلات تونس عملت مقابلات محترمه
2: معناها ثم حاجه تبدلت
0: تعرف هي شنو النقطه اللي دخلت المنتخب هو التدخل السياسي الرياضي هو الاختيار نتاع مشينا بالبطوله العربيه بدايه السقوط هي
2: البطوله هي ماشي وبنفس المدرب
0: هذيك هي بدايه الانحدار للمنتخب لانه المشاكل اللي صارت بعد البطوله العربيه والشك اللي دخل في الفريق وفي المدرب لانه شفنا المغرب مشيت بمدرب
2: المدرب الثاني
0: والمدرب الاول على روحه
2: الجزائر كيف كيف
0: شفنا الجزائر كيف كيف الاختيار اللي صار في البطوله العربيه مخلفات البطوله العربيه والانسحاب وطريقه الخروج وقت اللي المنتخب لاعبين كنا نشوفوا فيهم انا اليوم تعرف شنو صار للاعبين التونسيين تمسوا في الثقه نتاعهم الثقه في انفسهم اليوم فما يقول لك جوار اذا تمس ما عادش نجم يعطيك حد شيء اليوم شوفوا في اشباه لاعبين البدن حاضر تغزل له الجسد
3: الهيكل الموجود
0: لكن اللاعبين معناها فما تمسوا وهك علاش احنا ما عقبناهمش. لانه اكثر حاجه تنجم تصير اللاعب انه يفقد الثقه فيه, واحنا عطيناهم الاجواء اللي خلاتنا خلات اللاعبين فقدوا الثقه في انفسهم.
1: فوالا هو شوف راهو كيف نتبعوا قبل كاس العالم وال بالحق معناها الاجواء كانت مسمومه. كيف تقرا تحل فيسبوك تحل الانستغرام ولا في التلفاز ولا في الاذاعات معناها نسمعوا حديث نستغرب ونقولوا اخي اسكو الناس هذه بالحق ساكنه مع المنتخب وانه الشيء هذه قاعده صايره بصراحه خاطر راهو اللي قاعد يتحكي راهو ما يتصدقش معناها بكل امانه ما نجمش تصدق الحديث اللي يتقال وخلي قبل نعبروا عليه ونقولوا حديث قهوي. لكن على ما يبدو انه ثم برشا حاجات ما تصرش وقت اللي نشوف اني تصريحات نتاع زوج اللاعبين بعد مباراة اليوم.
2: هل نسمع تصريح للعاب دي نرجو نحكيه في الموضوع طارق؟
4: حاب نقولوا لهم نعتذروا لكم, نعتذروا للجمهور اللي جات, نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة, مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار. هذا كل مش في مصلحة البلاد.
5: عليها المشكل مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟
4: طبعا مشكل جماعي. لما تعمل أنت فريق مش لعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كاس العالم, نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش, لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرين كاب, نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى, نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذايا, خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه وخرج علي العاب يخرج لعيبه الكبار خرج تحب تصلح. توا فما فريق نجم تصلحه, عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم, مش معقول هذا.
5: كريم دموع علي العبدي لخص كل شيء, كلام قوي. هل لديك سؤال لي؟
2: تو سمعتوا الكلام تقريبا نتاع علي العبدي, لو اني مش خليكم انتم متعلقوا بعد نتكلم خاطر الكلام اللي قاله كل ما عجبتنيش فيه حتى كلمة. يعني في بلاستو في بلاستو نحشم على روحي ما نتكلمش حتى كلمة.
1: شوف
2: ولا يحاشش فينا تو ولا احنا غلطي.
1: هو قال كلمة, قال الياباني هذي لعبنا له منتخب الياباني عام 2022 قال المنتخب الياباني ما تغيرش لعبه الاثنين. هي قل لي انت المنتخب الياباني من 2022 ل 2026 قديش عنده من لاعب يلعب في اوروبا وقديش من لاعب تطور وقديش من لاعب وصل المستوى نتاع كوب دي مون. وانت سي علي العابدي والزملاء اللي معاك والزملاء اللي تدافع عليهم وانت تلعبوا انتوما تي احسن جوير فيكم يلعب في بطوله قطريه باش الواحد ما يغلطش خاطر ولا شيء ياسف معناها قله احترام نتاع قلت احترام في زملائه, قلت احترام في في في في, في البلاد, قلت احترام في الناس الكل.
2: لا ولا
1: برا باش تبرا روحك وخارج والدموع في الاخر يختمها بالدموع والبكاء. يختاك يختاك يختاك وارتقيه يعني انت من بين اللاعبين اللي دافع عليهم وصل عملنا هيك سكروا في للجماهير التونسيه. هذا الاحترام وضمن اللاعبين اللي انت تحبهم يكونوا موجودين في كاس العالم اصحابكم ونفس الشله وهذا ما يلزمناش والمدرب هذا ما نحبوش واليوم وليتوا تدافعوا عليه سامي ترابلسي. وينك انت وقت اللي سامي ترابلسي تلعبتوا به وكان ينجم يتاهل سامي ترابلسي؟ لولا خذناكم ليه سامي ترابلسي وجلال القادري كيف كيف وينكم؟ واليوم وليتوا تتكلموا تحكي على صبري الناموسي ما حبش يتكلم عليه. ما كنت فرحان انت بصبري الناموسي وباختيارات صبري الناموسي. اليوم تعتذر من رينار، قال شو خلى كارير وراه، وشو الكارير اللي عنده هو رينار؟ لعب كوب دافريك، لعب في الافريق، ماهوش مستوى نجم نحكيو به المستوى العالمي. انا مدرب عالمي صحيح نجح مع منتخبات افريقية، لكن ما نجحش على مستوى كاس العالم، ما وصلش دومي فينال كاس عالم، ما لعبش في فينال كاس عالم. نرتقي شوية والناس كل تحمل مسؤوليتها. انت علي العابدي تلعب حتى ماكش حاضر وتهبط تلعب وقبل ملاعبية اللي هما خير منك.
0: محمد كلمة قالت الإشاعات، كلمة خطيرة
2: معناها. إيه هو يتهم فينا في الناس الكل تقول خرجوا في الإشاعات.
0: إشاعات ما شنو شنو الإشاعات؟
1: أنتم ما تخرجوا في الإشاعات.
2: قال أنتم إيه الإشاعات خرجوا.
1: ساكنين معهم. لا سمحني محمد. يا أخي إحنا ساكنين مع المنتخب في الوتلة.
2: عندناش كلام.
1: واللاعبين تخرج في الكواليس. معروف
2: هذي. لا فما كلمة قالها نيش صاحبي البارح. فما أعضاء في المكتب الجامعي يسربيه في الأخبار. يسربيه في الأخبار، يخرجوا في الأخبار.
1: ثم مسؤولين تخرج واللاعبين يخرجوا في الأخبار، وكل واحد يخرج في الأخبار
2: حسب مصلحته،
1: حسب مصلحته الخاصة.
3: ديما يطلع هو بطل، لازم يطلع ديما هو بطل. تفضل محمد.
1: سمحني يا سي محمد.
0: تصريح هو اللاعب محترف الحقيقة، والله مشي لعب في بطولة محترفة ولعب في فريق عريق، ومن أبجديات اللاعب المحترف هو درايته أنه يعرف يصرح ويعرف ايش يقول.
1: أكيد.
0: ومعمرها ما العاطفة والمشاعر تغلب الكلام اللي يزمك تقوله، الكلام الواقع يزمك تقوله. اليوم ولينا خرجنا على الكلام اللي يزمك قال، فما ديسكور يزمك يتقال، فما مش أي واحد يخرج يتكلم في الميديا. هذا كل معناه للأسف اللاعب التونسي ديما يقعد هاوي. صحيح الأجر محترف ويلعب في نوادي محترفة، لكن الهواية مازالت ما خرجناش من الهواية. مازالت تصاريح، تشوف التعليق في طريق تصرف عديد اللاعبين. ما ننساوش تصريح حنبع مجبري الحملة الشرسة اللي صارت عليه، يتكلم على الواقع وعلى واقع الكرة التونسية وشنو قال. معنا حنبع في وقت ما شخص نوعا ما أسباب
2: الأزمة تاع المنتخب وتاع الكرة التونسية.
0: لاعب يعيش خارج تونس، ما تولدش في تونس، تكون في فرق خارج تونس، شخص مشاكل الكرة التونسية في في في في في تصريح عمله. معناها تفهم الفرق في التكوين ما بين لاعب تكون في البطولة التونسية وما بين لاعب تكون في الاحتراف وتكون في لهنا. حتى اللاعبين شنو هم اللاعبين طارق راهو بالنسبة لي اللاعبين مسؤولية المسؤولين، لأنه مش معقول في كل حالات نشوفوا تصريح متاع ولا قبل كأس العالم شفنا كيفاش تكلم عضو مكتب جامعي ومسؤول عن المنتخب واستقال من المنصب متاعه، ومن بعد شفنا تصريح آخر، بعد شفنا تعليق آخر تهديد بعدم التصريح للمنابر الإعلامية، وما عادش باش يعطي حتى تصريح للمنابر الإعلامية، وما عادش باش يعطي حتى كلمة. لهنا كنا ذي الكل معناها للأسف معناها نقول من الواقع المرير اللي نعيشوه في في في كورتنا التونسية، إنه المشهد ولا يعتليه ناس تتصرف مع الجمهور التونسي بالطريقة هذه، ومع الإعلام بالطريقة هذه، ومع المتابع المنتخب بالطريقة هذه، لأنه فيها الكثير من قلة الاحترام. وراو اللي صاير في المنتخب في كل الحالات بالتقييمي الشخصي، اللي صاير في المنتخب عموما هو اللي صاير مشاكل المنتخب، ماشي في اللاعبين وماشي في المدربين. اللي صاير في المنتخب هو مشاكل تسيير اولا في الناس اللي تسير، سواء ما بين المكتب الجامعي وما بين الوزارة وما بين المسؤولين عن المنتخب هذا. ولذا نقيم الامور بعقلانية. اللاعبين راو انت اللي تنجم تهز بيهم كاس افريقيا، انت اللي تخرجهم من توردو، انت اللي اخترت، انت اللي تجيب اللاعبين، انت الحقيقة نحكيه صراحة. المدربين اللي في تونس الكل، فوزي البنزرتي عنا هو في القمة، من فوزي البنزرتي كي ناخذ الاسامي المتداولة على الفرق وعلى المنتخبات التونسية، ما عنا حتى مدرب في الوقت الحاضر قادر باش يسير المنتخب التونسي. وكلهم في المنابر
3: تونسي تونسي
0: في المنابر الإعلامية اللي قاعدين يخرجوا وقاعدين يمسوا من المنتخب ويمسوا في الأشخاص وفي اللاعبين والتشكيك واللي صاير والناس اللي تدافع على أعضاء المكتب والناس اللي جاية ضد والناس اللي كذا. الحقيقة الوقت الراه ثم سيركل نتاع مدربين معنا قاعدين يخدموا ما بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية مهمش مخلين حتى أي طرف آخر جديد يدخل فك السيركل هذيك اللي هي تشوف كانت تلاحظ نفس الأسامي مرة في بلاتو
2: يتر
0: في جمعية فلانية
2: يترز من بالضبط
0: نفس الأسامي قاعدة تتكرر نفس الأسامي في المشهد نفس الأسامي في البلاتوات نفس الأسامي نفس الأسامي في في الإذاعات وماذا قدموا للكرة القدم التونسية؟ ما قدموا حتى شيء. أعطيني شنو أضافوا للكرة القدم التونسية؟ ما أضافوا حتى شيء للمشهد، ما زادوا حتى شيء للمنتخب. ولذا المشكلة مشكلة الرياضة مشكلة كرة القدم التونسية مشكلة المنتخب هي في المسؤولين وفي الأشخاص، لأنه نعرف لقينا ناس كفأة وقينا ناس خمم في مصلحة تونس وبدون حسابات، كانت النتيجة وكان التتويج وكان كأس أفريقيا وكان حتى كنا نهزمه كنا نهزمه بشرف. اليوم المنتخب التونسي انهزم
2: بفضيحة
0: بذل ومعناها بكل العبارات اللي نستحي حتى باش نقولوه، لأنه في الهزيمة فما درجات
2: في الهزيمة.
0: خسرنا مقابلات لكن كان أداء بطولي وكانوا رجال في التراب، لكن هذول اللي نشوف فيهم أشباه مسؤولين أشباه لاعبين أشباه مدربين أشباه محلين.
1: محمد
0: تلين الله بهم إن شاء الله ربي بعدهم على الكرة قدم التونسية بعدهم على
1: والله احنا وقت اللي نرجع ساعة قبل بشهر ونص ولا بشهرين من المونديال مدير المنتخب ولا المسؤول الأول على المنتخب
2: المسؤول الأول على المنتخب
1: سي
0: خميس الحمزاوي
1: كان عمل استقالة على الفيسبوك، قال أمام عجزي للدفاع عن حقوق الأندية وأمام تواصل المهازل أعلن استقالتي من الجامعة التونسية لكرة القدم. قبل بشهرين من كأس العالم مدير المنتخب يعلن استقالته ويقول وأمام تواصل المهازل
0: هو ممبر فيدرال
2: عضو مكتب جامعي ومكلف في المنتخب الأول
1: بعدها يهبط جامعتنا عزيزة وزملائي إخوة كرام، التسرى خطأ، التراجع من شيم الكبار، نواصل المشوار ونهدي تونس الانتصار. الباري هو مغروم بجريدة البيان وبالعناوين نتاعها يلعب على الوقت.
2: تحية طبعا لما تبقى من جريدة البيان
1: لما تبقى
2: الحقيقة.
1: وقت اللي تشوف مدير المنتخب ولا المسؤول الأول على المنتخب بيهبط معناها تدوينتين في 10 أيام، مرة يقول تواصل المهازل ومن بعد يقول التراجع من شيم الكبار، تفهم برشا حاجات. اليوم سي خميس الحمزاوي يخرج لنا من المكسيك ويقول أعلن تعليقي
2: مقاطعتي لجميع
1: وسائل الإعلام التونسي. علاش قاطعت؟ وشنية الأسباب؟ وشنية المسببات؟ الله
2: هو أعلم. هو تفسير اللي هو أنه تم الحقيقة تعرض الحملة من التنمر ممكن التهكم
1: عليه
2: في التصريحات اللي أعطاهم تلعثم شوية. هو الحقيقة
1: شوف هو راهو اللي قالوا معناها عادي، راهو الناس كلها تغلط ونجم مش نقول كلمة وني نخم في حاجة أخرى تخرج كلمة غلطة.
2: هو ممكن تمس من الحكاية ذيك
1: بالنسبة لي الحاجة هذيك ما نجمش نحكي عليها ومنعلق عليها، لأنه
2: احنا نعلق على المضمون هذيك كسير أي واحد رأو أي إنسان ينجم يتلعثم.
1: احنا علقنا على استقالته وتقديمه للاستقالة بعد أقل من 10 أيام يتراجع وانت مدير منتخب معنا.
2: خلينا نمشي استاذ حبيبي، علقنا على التصريح هذه العام
3: جستمو طارق عمل
2: ديفيسيون بعد نرجع للخميس الحمزاوي.
3: علق على عبدي محمد، علق على عبدي.
1: انت مهاجم وانا محمد يوم نلعب في فوات نجمش تعدل.
3: انتم جايين باش تعملوا محاصره اليوم. بالنسبه لعبدي مروان من عش الدموع تو الأدرفها تو تكلم عليها المذيع اللي قاعد يسال فيه. الحقيقه مانيش عارف يعني دموع معناها شنو يقصد بها، خاطر تو بين عينينا مروان الجاست تعملها على العادي على البنك المنتخب
2: في الأمرين مع فوز البنزرتي وقتها بالضبط، وكان نحكي عليها محمد سالم البارح الحقيقة
3: تليفونه يضحك. هل أنت تو هل العاب دي توش تريد اللي انت تبكي
1: والوطنية
3: حضرت اليوم الوطنية ما يسمع عدتش كي تضحك والمنتخب يعاني في الأمرين في الواحد وفوز بنزرتي معناها النار شعلة في راسه ويلوج على حلول معناها شوف معناها فريمون وزيد علي العاب دي نورمال مو مروان ما عنده عام ما عندهش بقعة في المنتخب بالكل راه حتى على البنك ما عندهش بقعة عنده يجي قرابات العام علي العاب دي حتى اشتر المستوى بتاعه ما فماش هاك شفنا تو احنا المقابلات اللي لعبها الكوليكي تقريبا
2: حتى بدنيا الحقيقه
3: تهبط البقعه الضعيفه والبقعه الفارغه في المنتخب هي مكان علي العابي ما عنده حتى شيء
1: شو نعطيك معلومه مش في شقاتك هو عنده لا مش ناكد له هو عنده اصابه وقاعد ياجل في العمليه
2: عنده عمليه من عمناوي لاجل
1: فيها من عمناوي اللي اجلها من الاول على الكان ومن بعد اجلها
3: هذا غريت نحن يا ترى
1: ذر روحه ذرنا معه هذا نقول لك العاطفه الكوره ما تمشيش بالعاطفه
3: عمرك ما تكون انت ماشي بقعتك انت هذيك بقعه كل جوار حاضر هذيك انت خذيت حقوق برشا لاعبين كانوا لازم يكونوا في بقعتك هذيك ومعناها يؤديوا مستوى كبير كما كنت تؤدي قبل لكن على مستوى الوطنيه هذه معناها ثبتنا العاب دي مضبيه تبتلي انت ديما كي تلعب مع المنتخب قلبك مع المنتخب والا ساعات يكون قلبك موجود غادي كي وتدافع على المنتخب وتحير على المنتخب وساعات معناها تهمش الحكايه وتخلي المنتخب معناتها اون دوزيام او اون تروزيام ليو
2: خلينا نشوفوا جوست تصريحات زاد نتاع لاعبين المنتخب الوطني التونسي باش نرجعوا لهم ومن بعد اكيد باش نخلي لكم التعليق
6: We take the full responsibility for this, of course. We know that there is a lot of people behind us. We know there are a lot of people that wakes up early morning to watch us, support us, and every time we're talking, they're saying, yes, it will be next time, next time, next time. But I admit, we can't keep talking. We need some serious reactions and some serious conversations. Yeah, I cannot say no, the gap is not big. We conceded 9 goals and scored 1 goal in 2 games. So if I stay here and tell you that the gap is small, then I'm lying. So yeah, the same players did that job 6 months ago. This is a new competition, new games, and we were definitely not ready for that.
2: تقريبا تصريحات الكل محمد ماشيين في تحس فما حشمه لكن شنو ينفعنا تو الناس يقول له هو تو علي العابدي يبكي بكره لا ماكش انت اللي تبكي تعرف شكون اللي يبكي الجمهور اللي سهر والجمهور اللي خرج للقهاوي والجمهور اللي استنى في الماتش والناس اللي عايشين في اوروبا والناس اللي عايشين في امريكا والعباد اللي تنقلت هذوك من حقهم باش يبكيوا تقريبا التصريحات ماشيين في نفس الثنين ما فماش تبريرات واضحه محمد للنكسه اللي صارت
0: هو ياس سليمان الحقيقة حتى موجود واني استغربت كيفاش كان موجود الحقيقة في المنتخب في الفترة الأخيرة صراحة معنا تم الاعتماد عليه في عديد المناسبات ما نذكرش للياس سليمان معناها مقابلات وإلا مردود اللي يخليك تقول اللاعب هذايا
3: يستحق
0: الحقيقة هذا في المقابلات اللي كان فيهم حاضر أنا كان خذيب للأسف في وقت ما يظل حضر في مع المنتخب في عديد المناسبات إنه كان أساسي وكان معناها مع المنتخب في كأس العالم هي نقاط استفهام حق مردود اللاعب هو مش كان هو اليوم اللاعبين اللي قاعدين يجيهم من البطولات
2: الأوروبية
0: واللي ما تولدوش في تونس اللي بين ناسينو واللاعبين اللي في البطولة التونسية اليوم فما على ما يبدو فما صراع في المنتخب لأنه بعد خروج اللموشي الانقسام اللي صاير في المنتخب 8 لاعبين اللي يحكي عليهم اللموشي واللي كان ينتظر منهم مساندته واللاعبين اللي يرفضوا باش
2: هما قالوا باش يسندوه
0: رغم انه منذ الكبير يكون هو يرجع للمنتخب اذا الاجواء داخل المنتخب سلاحبين بالطريقه هذه راه ما تنتظرش خير من المنتخب اذا فما انقسامات بالطريقه هذه فما لاعبين يساندوا في مدرب ولاعبين مازالوا مع مدرب سابق ولاعبين هذا الكل يخليك ديما تقول اللي صار هذا نتيجه طبيعيه علاش مستغربين؟ علاش مستغرب الشعب التونسي وعلاش مستغربين المحللين والمتابعين؟
3: قال الراجل غلطونا محمد.
2: والله محمد شوف شوف شوف باش ما نكبوش على روحنا، والله احنا رغم اللي خايفين ونعرفوا ان منتخبنا مش في افضل حالاته، لكن كنا يعني متاملين شويه انه الناس تفيق على رواحها. يعني شوف احنا مشكلتنا مش منتخب خسر 4 بلاش، والله لو قدموا اداء ولعبوا وقلقوا كنا النجم على الاقل نخرج ورضين شويه. المشكله منتخب بلا روح في زوج مباريات،
0: لازم تكون فما روح. منين الروح راهي تجي من الاجواء؟
2: ورانا دفعنا عليهم الملاعبيه، تتذكر
0: ذلك
2: دفعنا على الملاعبيه، دفعنا على
0: راهو المشكله. الاجواء هذه مسؤول عليها مش اللاعبين ولا مدير راهو مسؤول عليها المسؤولين، مسؤولين على
2: باش نرجعوا نحكيوا احنا مسؤوليه المكتب الجامعي من بعد باش نرجعوا
0: على الاجواء داخل المنتخب. المدير الرياضي اللي توا قاعد يلقى زياد جزيري يلقى فيك نقد كبير اليوم. زياد جزيري تحبه تلقى لاعب لعبت في عديد السنين معنا في الاعتراف، لعبت في البطولة التونسية، لعبت في المنتخب، كيفاش معناها الأشياء هذه قاعدة تصير في وجودك معناها اليوم؟ هذه كل نقاط استفهام. لوم كبير وجهوه حتى من طرابلسي، نشوف حتى في القنوات حتى الناس
2: حتى جبير بيس معناها حكاية زاد
0: لوم كبير إلى إلى إلى زياد الجزيري. صراحة زياد الجزيري اللي عاش في المنتخب وتوج مع المنتخب مش معقول نسمع في تصريحات ولا نسمع في الأجواء بالطريقة هذه، واللاعبين اللي قاعدين نشوفوا فيهم معناها مردودهم يحشم معناها. فما اللاعبين حتى اللاعب اللي كنا ننتظره منه ياسر عاشوري شفنا الغربي، فما اللاعبين شفناه في وقت ما مردود يليق ومحترم، اليوم ما شفنا شيء. نقاط استفهام معناها الحقيقة. المنتخب التونسي اللاعبين إذا تشوف تصريحات كيما هذه، إذا تشوف حالنا بعد المجبري تشوفوا معناها مردودك فاش كان وفاش ولا اليوم الإشكال اللي راه مش فني مش لاعبين. حتى كان تجيب لهم مهما كان اسم المدرب مهما كان جنسيته مهما كان راهو مش باش نجم يضيف حتى شيء في الأجواء المتسممة هذه وفي الظروف هذه الصعيبة. هذه معناها متتالية، هذه معناها توا نتمناه ولينا نتمناه إنه المقابلة القادمة
2: ما تكونش نتيجة عريضة ولا
3: بينا ما نلعبوهاش.
2: والله اليوم بوسيبيليتي ما نلعبوش خير والله بالحق
3: كفينا بوسيبيليتي،
2: خاصة صحيح إنه اللي شمانيو النفس بكأس العالم اللي فاتت فرنسا كي لعبت لنا الماتش لعبت هي مترشحة، هولندا مازالت مش متأكدة معناها ترشح في المرتبة الأولى، يعني فما صراع يعني مستحيل أنه المنتخب الهولندي باش يلعب التشكيلة الثانية هذه
3: حتى ولو بالتشكيلة الثانية مع فريق منهار منتخب التونسي منهار كارل مومر.
2: باش نمشي نبدل شوية الاختصاص باش نقعدوا في الفوترة باش نستقبل اتصال هاتفي وبناء على معناها ممكن حب أكيد باش يفرق قلبه هو نعرف لأنه هو قريب برشا زاد من المجال الرياضي. اللاعب الدولي السابق في كرة اليد صبحي سيود موجود معنا عبر الهاتف. صبحي مرحبا.
7: مرحبا مروان، مرحبا بكل مستمعي راديو امثال والضيوف اللي موجود معك في الاستديو.
2: مرحبا صبحي. صبحي كنت تتابع فينا اكيد واكيد عندك ما تقول في الموضوع. صحيح انت لاعب كرة يد سابق لكن انت تونسي في نهاية الامر وشأن الرياضة التونسية يهمك، رغم اللي ديما تقول لي قبل تقول لي راني الفوز ما نحبوش ما نحبش نتفرج فيه.
7: شوف مروان الفوت ما نحبوش لكن مع رأي تونس ظهر لي ما فوت هون رقبي هل يجي ظهر لي نتبع بلادنا ونحب بلادنا. ظهر لي اليوم نقص الخطر، نحكيه على نقص الخطر رب من سنين الله. اليوم كي نحكيه على الرياضة بصفة عامة مش يفوت، اليوم ظهر لي جي بروفيت يمكن بتات بس نجم نحكي شوية خاصة في كي إيميسيونات تعفوت يتسمعوا أكثر ويتبعوهم اكثر عباد من اللي نحكيو في الهوند ولا في الباسكيت ولا حاجه. اليوم الرياضه التونسيه تعاني وتعاني من بعد الثوره، مش هذا اسباب راهو نتاع خور قديم. راهو اليوم نحكيو على فورماسيون، اليوم نحكيو على لكن ما سمعنا حد، لكن ما تمش توجه سياسي كما قلت قبل في الراديو توجه سياسي. عطيني اليوم مسؤول من المسؤولين من بعد الثورة كان مغروم ولا أعطى حاجة للرياضة التونسية. اليوم ما عندناش ترانات، اليوم ما عندناش قاعات، اليوم الأكاديمية نحكيو الأكاديمية نتاع الفوت اليوم بالفلوس وشكون لمن استطاع إليه سبيله. اليوم نحكيو عن الرياضة، اليوم نحبوا الريزولتيا ديما نحلم ونقولوا إن شاء الله نعمل إن شاء الله نعمل. لا الرياضة سيديفني إن سيونس، تحب ولا تكره، تخدم تلقى، ما تخدمش ما تلقاش. وهذا اليوم اللي ناقصنا، وهذا اليوم لازمنا نحكيو عليه. اليوم في المونديال نسبوا راه النتيجة كانت راهي باش تصير وظاهر النتيجة. اليوم ما اللي صار في ماتش بلجيكا اعطى تونس الوجه الحقيقي، ورى الرياضة التونسية الوجه الحقيقي، راهو ديك حقيقة، راهو لازمنا نفيقوا ارواحنا. اليوم مش خاطر سيء وني مش دخلنا في الحيط، رحنا فتنا الحيط، لازمنا نلقاو دي سوليسيون. اليوم يا مروان دي سوليسيون راهي اول حاجة سياسة الدولة،
2: القرار السياسي بالضبط
7: لازم اليوم سياسة الدولة تتبدل. اليوم يلفون سانفستير في الرياضة، سانفستير في الليجان متاعنا في كل الرياضات. اليوم زلنا نقاو سياسة واضحة. اليوم كيفاش باش نغرموك الصغيرات، كيفاش باش نخدموا الصغيرات. اليوم نسمع فيكم تحكيوا برافو خاطر ثم مواضيع جبتوهم، لي بلاتو اليوم بالمحاباة، لي زاكاديمي بالمحاباة، المدربين بالمحاباة، وهذا راهو في الاخر يعمل خور كبير في رياضتنا. ونشوفوا العباد تتفرج، ونشوفوا اليوم كي نسمع عني البوعزيز شنو قال اليوم، قال لك السيستام غلب، السيستام مالوريزمون السيستام اليوم ماهوش نظيف، وهذا السبب من اسباب الرياضه التونسيه. اليوم يفو ان ريسيكلاج. ونقول لك شوف سما كلمه قالت في فرنسا قالها ساركوزي اكل عام، مساش نجم نعاودها، هي كلمه خايبه لكن نجم نقولها، قال لي سيتي او كارشير. اليوم الرياضه او كارشير، مساش نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا.
2: لا عادي، هو هو هو ممكن ابلغ عباره باش نجم توصل به المعنى وكو معناها تعالى
7: فهمتني معناها. اليوم مروان رياضتنا وتونس ماشيه في سنيه خايبه
2: برشا.
7: اليوم فريمون لازم نقولها، لازم يساجي، لازم نقول لرئيس دوله اليوم اليوم رئيس دوله لازم ياخذ قرارات حازمه في الرياضه التونسيه بصفه عامه. واليوم لازمنا نهتموا بالرياضه، ولازم يعطي دور للرياضيين ودور لفورماتور. واليوم يزيونا من العباد من الاربعه اللي شادين البلاتوات، والاربعه اللي شادين التمرين، والاربعه اللي شادين الجامعات والجامع فهمتني. اليوم يلزم نفيقوا على ارواحنا باش رياضنا تخرج من المأزق الكبير. وراهو شوف مروان هذا سي لي ديبيورا، هذا الديبي نتاع النتائج الخايبه، راه مازلنا باش نشوفوا نتائج خايبه في كل الرياضات
2: احنا قاعدين نشوفوا ديجا، راه مازلنا باش نزيدوا نشوفوا، ما قاعدين نشوفوا بطبيعتنا ماشيين للمجهول يا صبحي في كل الاختصاصات تقريبا،
7: في كل الاختصاصات ماشي للمجهول. اليوم شوف نجم نقولوا ثم رياضات قاعده تحاول تخدم، لكن الظروف العامه للبلاد واللي سيرتو لي انفراستركتور اللي مفقوده اليوم، الرياضه المدرسيه المفقوده اليوم، لازمها ترجع في المدارس نتاعنا باش نغرموا صغيراتنا، باش وقتها باش نجموا نخدموا سور ان بروجي نتاع 10 سنين قدام. اليوم كي نسمع في العادي، مع احترامي لكم في الاستديو جبتوا على العادي، اليوم العادي قال الحقيقه راهو
2: متفهمين لما شو صبحي
7: خسرلك مروان خسرلك في القانون الرياضي، راهم نحكي شنو خاطر ظهر لي لعبت البرة وشفت لعبات شنو تخمط. الفوت يخدموا خاصة هوشي سي با ان جو اولمبيك، ماهوش موجود في خاصة في يخدموا من المونديال اربع سنين يحضروا في الاسبور الاخرين، يخدموا من الجوز اولمبيك للجوز اولمبيك الأربع سنين عباد تخدم باش تحضر للجوز أولمبيك. كيما كرة اليد باريكزامبل كرة اليد التشبيه بيصير في المونديال باش يكونوا حاضرين في الشامبيون أوروب اللي هي أقوى من المونديال والجوز أولمبيك. بهل اليوم الفو كونستروير أن بروجي، شنو نخدموا اليوم؟ اليوم جبنا أنترونور نحينا شامبيون دافريك، وجبنا أنترونور قلنا عنا بروجي. باهي سامحني، كان انت عندك بروجي اليوم اول دفاع في مونديال تنحيه. اعطيني البروجي اللي حطيته في بلاش شنو هو. دونك معناها قاعدين نخطوا وقاعدين نخموا كان في اليوم ما نغزوش القدام واللي شوا نتاعنا غالطين. وذا سبب زاد تهور مسؤولين تهور ثم عباد قاعده في الجامعة كي قلت القدم ما هاش بلاصتها باش تجيب مدربين سامحني.
2: فما شكون اللي قاعد في الوزارة زاد ما شام في شيء باش نبداو واضحين.
7: هذه كلمتي تحمل السياسة نحكي وزارة ونحكي الناس كل الناس كل اليوم الاهتمام بالرياضة اليوم التنفس الوحيد هاك تشوف التنفس الوحيد راهو الشعب اليوم باش يموت. عباد تقوم الخمسة متاع الصباح راهو تجي للقهوة تقول لك عليه بربي عليه هيك واحد قايم الخمسة وصار فيه معناه يشوف العباد تستنى في فرحة عباد تستنى في في في في انيكس كلوا يقول لك اموان ننسى به الهم اللي عايشين وتوا في تون مش الهم معناها الصعوبات الماديه والصعوبات الاقتصاديه يقول لك نحاسي باموان بلادي تظهر في في متظاهر عالمي. اليوم ما قيناش الفرحه هذه واليوم الشعب قاعد يسب وقاعد خاطر يشوف في حوايج في الرياضه ماهاشي في المصلحة التونسية ما فيهاش في الرياضة مصلحة الجمعيات ومصلحة المنتخب خاصة.
2: صبحي تقعد معي باش يتفاعل معك محمد عكيك.
0: احنا نخدم كي نسمعوك الحقيقة نتذكر الزمن الجميل للرياضة التونسية كي نسمعك انت
2: كرة اليد
0: كرة اليد هو مباراه الكرة والفوت
2: والفوت والهوند طلعوا ب 2004 2005
0: الفترة
2: قبل شوية زاد ما نساوش
0: نتاع الرياضة التونسية ازاي تسمى الزمن الجميل
2: 95 كرواتيا
0: القدم في كرة اليد. نحب نعمل مقارنة بسيطة هيك جيت بما انك عشت الفترات هذيك حجم السماسرة وحجم الدخلاء على الرياضة هل نفسه اللي كان موجود في السنوات هذيك هو نفسه توا اللي نعيشه فيه توا
7: ما كانوش موجودين في مصر اليوم
0: كذروا.
7: اليوم كنا نلعبوا للمنتخب
0: صحيح
7: راح كنا نخدموا للمنتخب يعني وكنا عنا أسرار في المنتخب ما تخرجش ثم حوايج ما تخرجش لبرا فهمتني معناها نخدموا منتخب عنا نظرية واحدة هي تحقيق النتائج ورغم الماديا قبل ما كانتش الظروف اللي موجودة طوى أما اليوم ولات مصالح خاصة مصر مصالح جمعيات مصالح شخص فلان وفلان وفلان مالوريزمون وهذا اللي اثر راهو حتى في الهوند اليوم حتى في الهوند برشا تاثير نتاع سماسره في الرياضه وهذا خطر كبير
2: صاحبي
3: هو كلام صبحي تو بصراحه معنا حط صبعه على الداء وهذا هي مواضيع معنا نقاط طرحناها
2: احنا فيها لا عندنا برشا هو راهو في الفوت عندنا برشا نتكلموا فيها حتى في الهوند في هوند بلس عندنا تو ثلاث سنين نتكلموا في نفس الكلام صبحي معنا مش جديد الكلام اللي قاله صبحي راهو دخل لنا دخل والسماسره والسياسه الرياضيه معنا اما تعبنا يا صاحبي قد ما تكلمنا باقي شيء
3: احنا مقتنعين كونه مروان واحنا اطلقنا معنا نداءات قديش مره وصبحي تو قد اتكلم قال حتى لما راس الهرم السلطه انه ما يحط يده مرموه قرارات حازمه لكن قلنا الكلام هذا يمكن باش تحركوا احنا معنا وزير معناتها كرسي برا معناها وزير كرسي قاعد انيق ولابس بالباهي
2: تبارك الله تبارك الله
3: تبارك الله وفيه يعطيه الصحه وكل شيء شو عملنا تو احنا كل واحد علاش تو نحكيوا على السماسره وكثره السواز ومحمد كلمته صحيحه راهو كثره راهو ولاو كيدود راهو السماسره مروان شكون انت عندك جوار يلعب في الخارج الو باش ناديك المنتخب كل شيء او نتفاهموا كذا وكذا وكذا هذه كيفاش تصير العمليه من غير بوتنسيال من غير كومبيتونس من غير حتى شيء هذا اني عندي مصلحه بهذاك لازمني نجيبه لازم نحكي عليه هذاك ما عنديش مصلحه بيه مشاش معايا في الخط ما تطفي عليه المنتخب راهو مش كل من هب ودب المنتخب للناس اللي قادره انها تضيف لتونس, انها ترفع راي تونس, انها تعطي الفلوس تكون خير من جواراتنا معناها القوميين الموجودين في
2: اللي يجي في الدول المحليه.
3: هذا هو مروان, مش نمبورت كوا. الناس قاعده تبيع وتشري, الناس قاعده تشوه في صوره المنتخب. وهذا هو مروان
2: تارك تارك لك مشاكس, راني باش نعطيك ورقه صفراء المره الجايه باش ندخل الاستوديو بالورقه الصفراء والورقه الحمراء.
1: شوف هو كي تاكل بوطو في دقيقتين لاعب لازم تكون مركز باش نجم ترجع.
2: صراحه
1: حبيت نجربك.
3: يزمني في زعما نطلع في زعما نهبط.
1: وتحيه لصبح الشهود معناها احد رموز كره اليد التونسيه, واللي نتشرفوا كي تذكر اسمه نفرحوا لانه فرحنا وعشنا
2: تفرجنا عشنا
1: معناها
3: زميلة
1: معاه.
3: وما تكررش صبحي,
1: ما تكررش. ما تكررش كما ما تكررش العيد الحمروني في الفوتبول, كما ما تكررش برشا لاعبين في كل شيء. لكن اليوم وقت اللي نشوف في السنوات الاخيره احنا عندنا رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصه كانوا عانوا, واللي هما ابطال برا اولمبيين وعانوا, وسلطه الاشراف تخلت عليهم, وكانت تبريرات المسؤولين في سلطه الاشراف بصراحه مخجله وما راعتش ما قدموه ويقدموه هؤلاء الرياضيين. وقت اللي نشوف لاعبين رياضيين توانسه هزوا ميداليات ذهبيه في رياضه السباحه وميداليات اولمبيه, ونشوفوا
2: في المصارعه ابطالنا كان بالهلي.

0: كناش باش نظلموا.
1: عطينا اليوم الملاعب الموجودة في كرة القدم واللي مؤهلة باش تكون مؤهلة إفريقيا ودوليا. هو ملعب رادس راهو
0: بال بشوية زايد. لا معناها بشوية حشمة معناها فما فما تحفظات.
1: عطينا ملعب.
0: إي فما تحفظات.
1: احنا اليوم هذا الكل موجود وبعد نشوفوا تكوين الشبان في كل شيء. اليوم حتى وزارة التربية زاد تتحمل جانب كبير من المسؤولية لأن وزارة التربية ثم برشا مدارس وبرشا معاهد كانت فيها ملاعب للرياضة. الملاعب هذه تم الاستغناء عليها.
0: كان ثم بطولة وكان ثم بطولات.
1: لا مازال موجودين البطولات.
0: إيه
1: أقاموا نحاول ملاعب الرياضة وبنوا فوقها أقسام ولا بنوا عملوا عملية توسعة وزادوا مدرسة ثانية. وزارة الرياضة عملت روحها عين ترا وعين مراتش. هذا كل وقت اللي نشوفه الزمن المدرسي المعمول زمن المدرسة يراهو ما يشجعش على طاعات الرياضة.
0: شجع باش ترقد
1: يعني تلميذ يكمل الستة نتاع العشية من بعد تقول له مش تمشي تتدرب ويمشي مشي يتدرب وقتاش مش
0: مازال عنده خلاص مش يقرأ مازال عنده حتى نفسيا
1: وقتاش مش يقرأ وقتاش مش يرتاح
0: بدنيا مع نفسيا
1: وقتاش التلميذ هذا ينجم يرتاح. اليوم هذا كل برشا عوامل تساهم. اليوم احنا مازلنا ما عندناش قانون الهياكل الرياضية. اليوم الجمعيات الرياضية مازلنا قانون متعدي عنده توا اكثر من 15 عام على البرلمان ومازالوا مختلفين فيه.
2: مرة
1: يجي وزير ويقول لا تبنيتو نحب الوزارة
0: مش باش يتعدى
1: تصيغ القانون على كيفها. البرلمان يحب يصيغ القانون على كيفه وقعدنا في هذا الجدل وفي الاخر شنو اللي صاير. اليوم نخسروا 4 كونتر اليابان نخسروا 5 مع السويد. صحيح السويد قبل لعبت فينال كاس العالم ما لعبته عام 58
0: هو شفنا مستواها احنا مع هولندا شفنا مستوى الحقيقي مع هولندا.
1: اليوم ماناش قادرين باش نكونوا باش نخرجوا ملاعبيه. اليوم مكارم المهدية مع احتراماتي لها مكارم المهدية
0: اسم
1: ورمز في كرة اليد. نشوفوا سبورتينغ المكنين نشوفوا احنا كانت تونس كانت مقسمه كانت تونس كانت مقسمه بار بار بار ريجيون. المناطق هذه كانت مختصه في كره اليد. المنطقه هذه كانت مختصه في كره السله. المنطقه الاخرى كانت مختصه في الكره
0: الطائره.
1: الاخرى مختصه في العاب القوى. اليوم تخلينا على شيء هذايا وقعدنا نلعبوا بالحاضر. والجريمه الكبيره في حق الرياضه في تونس هنا نحكي على كره القدم وقت اللي فتحنا المجال امام اللاعبين من دول شمال افريقيا واعتبرناهم لاعبين محليين. عندك الحق تجيب 6 من ما بين الجزائر وليبيا والمغرب ومعهم نجيبوا 4 أو 5 اجانب اخرين وتلقى
0: حتى فلسطين وقتها حتى فلسطين وقتها
2: جسيم
0: اللاعب الفلسطيني محلي.
1: اليوم الجمعيات تخلت على دورها في التكوين يقول لك نجيب لاعب حاضر واني مش نتحاسب على النتائج. اليوم الفرق الكبرى في تونس ولات غير قادره على المنافسه على المستوى الافريقي ولا المستوى العربي. شفنا كره اليد ولا كره السله ولا الكره الطايره كي نلعبوا على المستوى العربي ما نجموش نهزوا تيتر. اليوم الفرق في تونس قاعده كانت تراجي بما انه عندها القدره الماليه باش تبني لك فريق كل موسم لكن تراجي قاعده تعمل في انتدابات.
0: هي مش تبني تراجي بيدها
1: لا
0: هي مش تبني
1: فريق.
0: تشري
1: باش تكون فريق لكن اليوم ما نجمتش تكون فريق.
0: مش تكوين قاعي نحكي
1: لك
0: مش قاعده
1: تشري في ملعبيه معناها تراجي القوه الماليه نتاعها قاعده
0: تشري في ملعبيه
1: على خاطر قاعده تشري في ملعبيه مش قاعده توصل للمستوى المطلوب. هذا الكل قاعدين ندوروا فيه في نفس الحلقة. وزارة الشباب والرياضة تتحفنا أن يتم اجتماع تجيب لي مجموعة مع كامل احترامي لهم شنو تاريخهم في كرة القدم ولا في الرياضة بصفة عامة باش يجيو هما يعينوا مدرب ويتم فرض اسم تونسي لتدريب المنتخب عليه. يا أخي أنت الوزير السابق ما دخلش رئيس الجامعة للحبس لأنه أعطى المدير الفني أجرة تتعارض مع مرسوم 78
0: موجودين سمحني تو ومع كامل دقيش موجودين ناس عملوا اكثر من اللي عملوا ديال جريمه ما سمحت احد لانه مسنو دين مكبرين من اثارات في الوزاره
1: في قانون كره اليد ما عندكش الحق تجيب مدرب ما عندكش الحق تجيب مدير فني اجنبي تجيب مدرب وما عندكش الحق تجيب مدير فني اجنبي. فلذا احنا عندنا برشا قوانين باليه قوانين موضوعه من الستينات ومن السبعينات راهي الدنيا تطورت. راهو اليابان اللي بدات كره القدم عندها تقريبا في 98 وغرموا الناس باش غرموها الناس بكرة القدم بالصور المتحركة بالكابتن ماجد تغرموا العباد بكرة القدم. المروك اللي بدأت عام 2008 في سياسة قوية اللي هي وبي

0: تركيز أكاديمية محمد السادس راي ما فيهاش كان فوتبول
1: اللي طلعته ناحي وطلعت غير
0: راي ما فيهاش فوتبول
1: فيها
0: كل الاختصاصات بما فيها الاختصاصات الفردية. راهو اليوم النجاح راهو ما يكونش بالصدفة.
2: إضافة لكلام 800 ملعب أحياء هو البرنامج الضخم اللي رصدته المملكة للرياضة في المغرب. 800 ملعب مهيئ مجانا في الأحياء. المغرب عملت سياسة في السنوات الأخيرة قالت مش نعمل كذا وعملت ونفذت وطبقت. الفيفا جاوبتها ب 30 ملعب مهيئ في شروط فيفا زاد هدية من الفيفا لأنك تعمل برنامج. إذا أنت تعمل برنامج كبير راني الفيفا ما تنجمش ما تدعمكش تجي تدعمك الفيفا على فراغ على ما فهمش فكرة على ما فهمش مشروع على ما فهمش رؤية.
1: بالضبط.
2: الفيفا تدعم الناس اللي تخدم هي تمشي تلقى 800 ملعب أحياء مجانا للعامة الشعب الناس الكل في كل حي سكني تلقى ملعب واثنين باسكيت وفوت تفهم العقلية وتفهم احنا
1: وين كنا وين
2: وين ماشي عندنا نقولوا احنا علمنا
1: لحظة سبحة باش نرجع
2: علمنا شكون يلعبنا الكورة علمنا شكون بعدنا المدربين
0: الامارات
2: السعودية علمنا قطر
1: قعدنا فك الحلم هو تأكيد لكلامك مش المغرب بركة الجزائر في زيارتي الاخرى وقت مشيت للجزائر ملاعب الاحياء بارتو يا طارق تبدا متعدي من الكياس
2: مجانا
1: لا فهمنا من نعم.
3: يعني قاعدين نزيلوا فيهم
1: يعني معلمه
3: نحرموا في صغارنا من
1: صبحي
4: والله مروان بحكايه الملاعب باش نحكي على الفوت اليوم كي المعلومه اللي عندي تو 3 سنين التالي معناها باش نصرفوا 560 مليار على ملعب المنزه اليوم اسكل شوا نتاع 560 مليار صحيح أنا بالنسبة لي يعني كرياضي نقول غلط اليوم كان نختار أن نعمل على خاطر عندنا ملعب برك اليوم 560 مليار نقسمهم على 6 ملاعب في كامل الجمهورية ونحسنهم ونطورهم باش نهار آخر حتى كي باش نقدم دوسيه باش ننظم بطولة إفريقيا يبدا عندي دوسيه صحيح مش اليوم نشوف 560 مليار على ملعب والبقين خليهم مهمشين مهملين اليوم ما عندنا حتى ملعب أومولوجي أبار رادس
1: واضح وكما قلنا في بعض التحفظات هو أكثر من هكا صبحي أكثر من هكا الحقيقة اللي اتخذ القرار متاع هدم ملعب المنزة وإعادة بنائه الحقيقة القرار مش في محله هذه حاجة الكل نتحمل مسؤوليتها لأنه لو, لو لو لو جيت ممكن في عندي حتى شوية في القرار ملعب المنزة يتم الاحتفاظ به كمتحف لكرة القدم التونسية ويتم بناء ملعب آخر يكون خارج مناطق العمران راهو يا محمد تو في الدول العربية ولا في صعيب تلقى ملعب في وسط مناطق العمران في الجدد لا في البناء في البني في البني الجديد
0: ملعب هزاب بن زيد
1: البني
0: موجود في وسط البلاد
1: لا سامحني ملعب هزاب بن زيد اللي يتركب تحكي مش اللي تحكي للحكي.
0: لا لا لا لا لا لا
1: وقتاش تبنى وقتاش
0: تبنى تبنى بمناسبة كأس العالم للأندية تبنى في إمارة العي
1: قداش بوبولاسيون فيها البلاصه برك قداش بوبولاسيون قداش بوبولاسيون نحكيو بالفلاقي لا لا لا لا خلينا نحكيو بالفلاقي بربي سامح ترجعني انت استاد المنزه حيز الاستغلال تعرف شنو شرزه سي طارق لحظه تعرف شنو شرزه سي طارق القهوه يتكسر وذي كنت شاهد عيان هذي القهوه تتكسر بعد كل ماتش القهوه الديار الواجهات نتاع المحلات الكيوسك اللي موجود غادي
3: ما كان غير امن يولي
1: حاجه اخرى لا حاجه اخرى قبل الماتش بثلاث سوايع ب 10 قناه تاكسي للمترو يعني لهناك معناها فهمت ايش حبيت نقول لك طارق التوجه نتاع انك ترجع تبني تخسر فلوس على ملعب المنزه راهو توجه
2: هو انك يعني جبت على الملاعب اللي الاحياء والملاعب هذه هو السياسه باش تعاود انت تو تهيكل وتعاود تكون عندك رؤيه جديده انه تو باش تخمم باش تبني ملعب في العاصمه ولا تجدد ملعب اخر ولا تجدد ملعب منزه الفكره معناها الحقيقه
1: تفرقهم على 5 ملاعب 6 ملاعب تكون احسن
2: وانك تمشي في تكوين الملاعب هذه ترجع باش تخمم في التكوين راهو ما عايش عندك حد شنو نجحنا من البيناسيونو احنا لا نجحنا في البيناسيونو
1: نجحنا في التكوين
2: ولا نجحنا في التكوين انك
1: ضيعنا منه ومنه
2: المغرب عندها سياسه نجحت فيها الجزائر عملت على
1: المغرب راهي كونت واستفادت من
2: مصر في شمال افريقيا الوحيده اللي عملت على البطوله المصريه
0: حافظت على الطابع تاعها
2: كان فما طابع نتاعها فما فما فما استراتيجيه عملت على البطوله
0: مقتنعه بالخدمه هذيك وقالين
2: مش كذا تونس ما فهمناش روحنا نتبعوا
0: ضيعنا ضيعنا الريبير كل معنا معنا شيء
1: بره على كل حال خلينا نختم مع صبحي ما نعرفش صاحبيه بنتي تعاد ما خلينا نختم مع صبحي كان عنده ما يضيف
4: باش نزيد المعلومه يمكن شوف مصر شنو خدمت في كرة اليد باريكزومبل لازم نعطيهم الاخوان اللي موجودين مصر عامله دي سالير للاعبين انترناسيونو رغم اللي يلعبوا في جمعياتهم وعندهم دي سالير كبرى بار مع الجامعه التونسيه هذاك علاش اليوم الجامعه لكن كي تصح معاهم كونترا ثم دي زوبليغاسيون بار اكزومبل جوار انترناسيونال البرا ما عندوش يمشي لاي جمعيه الا بموافقه الجامعه المصري كنا نشوف اليوم في بس بريم اليوم اغلبيه اللاعبين كله بالموافقه الرئيس الجامعه والاداره الفنيه لا ما عندوش الحق يمشي الجمعيه اللي يحب عليه الا بموافقه الجمعيه لان مصلحه الوطن مصلحه مصر اولى من مصلحه الملاعب في مصر وهذا علاش نشوف اليوم المنتخب المصري قد يقدم في نتائج كبيره وعندهم دي زوبجكتيف كبار هما يكونوا في البوديوم مونديال ولا بوديوم جوز اولمبيك هذه سياسه اليوم نجموا نقاو احنا دي سوليسيون كما مصر مش نفس السياسه لكن لازمنا نكونوا راديكال في بعض القرارات
1: واضح واضح صبحي طبعا مشكور على الإضافات اللي قدمتها ولا تدخلك معنا نشكرك مرة أخرى
4: مشكور مروان مشكورين للسادة الحاضرين وإن شاء الله ما قلقتكم
1: لا لا لا مرحبا بالعكس كلامك كلامك بالعكس يتسمع يا صبحي وأكيد من بطل ورياضي معناها من الزمن الجميل أكيد نسمع النصايح نتاعك والكلام نتاعك مشكور مرة أخرى صبحي سيود محمد نرجع لك النقطة قبل ما نحكي شوي على المكتب الجامعي يعني انت في تصوراتنا الكل احنا نحكي بك على السياسه الرياضيه قلت لي تلقى انت ميزانيه نتاع وزاره تقريبا 70% منها ماشي للموظفين و30% الاخرين نفرقوهم على قداش من جامعه وقداش من الخصائص الرياضيه شنو تستنى معنا تستنى انك معنا باش تعمل الرياضه اللي تنجم تنجح معنا بصراحه
2: هو الحقيقه بعد الاشياء هذيا عدد النقاط لازم مراجعه محاسبة ما تنجمش بعد الخيبة
0: مش نفس التحقيق
2: ما تنجمش مر الكرام
1: لا اذا كان مش نبحثوا اذا كان مش نعملوا تحقيق كيما تحقيقات المسلسلين بها قبل مش لازم
2: مش نقول شنو
1: لا خاطر قبل كنا نعملوا
2: مش نقول شنو بيصير اما احترام للشعب احترام الشعب التونسي اللي معناها كان يستنى في الكورة باش تفرحوا يستنى في الكرة القدم معناها تحب ولا تكره مقياس في العالم في البلدان يقيسوا بها مدى تطور حتى البلدان راهو كرة القدم والملاعب هي مظهر من مظاهر التحضر تحب ولا تكره الناس كل مشيت للكوره مشيت للملاعب قطر الامارات عديد والمغرب الجزائر مشيت للبنيه التحتيه مظهر من مظاهر تحب ولا تكره معناها فيون الشعوب كره القدم مش نعطيك حب نرجع مثال بسيط جات في سبور زمان مرفات في فتحي المكور في كره الطائر المدرب وطني نحكي مروان على جيل 96 97 98 99 كيفاش تونس تم استدعائه بعد ما كان هو يدرب في منتخب الوسط وتم التعويل عليه لاستحقاق كاس افريقيا باش تنظمه تونس وقتها جيل نتاع حفيظ وجيل جيل اللي هز كاس افريقيا وكل شيء ايش يقول تم فرض انه اللاعبين يجيوا كل اسبوع يتدربوا مع المنتخب تم فرض انه مصلحه المنتخب قبل كل شيء ما فماش النوادي ما فماش مصلحه نوادي يقول اللي الجيل هذا الجيل والخدمة اللي صارت في الأربع سنوات كانت تونس بعيدة على إنها تتوج بأي تتويج سواء قاري ولا عربي وأصبح المنتخب التونسي بعد المكتب الجامعي والقرارات اللي خذتها الوزارة إنه تفعيل مصلحة المنتخب إنه اللاعبين جي تتدرب إنه عدد المقابلات إنه تنظيم متاع كاس وتم التتويج بكاس أفريقيا وقتها برغم إن تونس كانت بعيدة على التتويج في السنوات هذه لأن أنا حبيت نحكي لك على الإرادة هذا شو حبيت أقول لك على الإرادة هذا شو حبيت أقول لك على الإرادة الإرادة مش كل شيء الإرادة ما تكونش ماش مش كون من اللاعب ماشي مش تكون من شخص من مسؤول. الإرادة مش تكون من مسؤولين، مش تكون من الوزارة، مش تكون. كان تتذكرش قرار الاستغناء على المدرب المغرب؟ ما كانش قرار فردي، ما كانش قرار رئيس جامعة. العمل، طريقة العمل في تونس للأسف والاختيارات، وبعد يخرج لك شكون يقول لك والله فكرة استقطاب المدرب هذا كانت فكرة فلان وفلان.
1: ايه وانجيز وانجيز هنا انجيز.
2: اللي قاعدين يسوقوا للأفكار هذية ويسوقوا للشيء هذية، وانه اليوم نقولوا فكرة المدرب هذا رأي فكرة طارق، والله يعطي الصحة سي طارق في البلاتو الفلاني والاخر بلاتو الاخر والاخر بلاتو الاخر. مش معقول هذا اللي قاعد كفاها استبلاها من العقول.
1: انت
2: يزيو ما يزيو معناه يزيو
1: انت تو انت احلتنا على موضوع. اسمعي، انت احلتنا على موضوع اللي باش نحكيو فيه لهنا. خلينا نبدا واضحين لهنا. هل انه فشل المنتخب الوطني التونسي مربوط بحسين جنيه حزيه الجزيري؟ خاطر خلينا نبدا واضحين، هي الحمله البريود اللي فاتت الكل حتى قبل الماتش سيوت، الحملة الكل، لا معنى الحملة الكل موجودة على زياد الجزيري وحسين جنيح على أساس أنهم هما يتحملوا المسؤولية الرئيسية فيما حصل في المنتخب.
2: معز الناصري رئيس جامعة.
1: سمعتش حد
2: معناها معز الناصري
1: سمحت
2: في الخيبات وفي المشاكل ليس موجود.
1: أنت سمعتش حد تكلم
2: وقرارات
1: سمعتش حد تكلم عن معز الناصري؟
2: ما قلتش معز الناصري.
1: إيه أنت
2: معناها
1: سمعتش حد تكلم عن الناصري؟
2: إيه معناها اللي قاعد يصير من الإعلام ومن توجيه الرأي العام عيب.
0: هذا هو
2: مهما كان، هو مكتب جامعي فيه رئيس
1: فشل
2: في أعضاء وفي مدير
1: العمل جماعي،
2: فشل في مهمته. معناها يحاسب إذا غلط يتحاسب. وراه المكتب الجامعي فيه رئيس جامعة منتخب، صوتت له جمعيات مع نائب رئيس مع أعضاء أخرين ومعه مسؤول على المنتخب. هذم الكل يتحملوا مسؤولية الفشل اللي صار.
0: صحيح محمد،
2: الأطراف هذه كلها تتحمل مسؤولية الفشل اللي صار وتحاسب.
0: علاش النادي وعلى اللامركزية؟ احنا خرجوا لنا الجامعة من تونس يا رسول الله.
1: لا اقبل صاحبي يا صاحبي، قلت لك
0: اخي انت تو سمحني، المعشين في الجامعة تو هما جماعة. لا سمحني طارق،
1: لا خليك خليك
0: مش صحيح.
1: خليك كمل الفكرة. سأقصيك من الاستوديو، مش نقصيك خليه يتكلم، مش نقصيك من الاستوديو.
0: الموجودين ستاف ادمنستراتيف الموجود في العاصمة تو في الجامعة تو منين؟ لا مش من كامل تراب الشمال. سمعت حتى ولو يجيو منا ومنا تلقى ريزيدون في تونس، عاش مستقر في تونس. شحال نفع ما لوش على الريس تاع وين مستقرين تو؟ اصبحوا من من من محبي الانديه.
1: هو صاحبي بيدعو للمركزيه.
0: كل حاجه باش تصير كل شيء باش تصير على مستوى اي رياضه في تونس باش يتهموا الناس الخارج النطاق نتاعهم. ما يتهمكش واحد من جماعته، يتهم الساحلي، يتهم الاسفاق. لا هذا هو موجود. اخي قداش فقدوا هربين محمد؟
5: بالله يلخصوا لك الخطاب هذا. لا دي الجهويه وهذا ساحلي وهذا
0: يا ولدي. مش احنا مش
5: هنا اسمعني،
0: مش هنا اللغه هذيك. علاش مطالب بالجامعه باش تخرج؟
5: علاش نجاوبك
1: هدوء.
5: هو راه في نهاية المطار راه احنا قداش 12 مليون احنا كنا نزوح راه حتى من السكان الاصليين. معناها شوف راهو في الاخر حتى مش نسمع الدسكور هذا مش نجيب ونقول لك راهو نرجعوا للتاريخ مش نقول روحنا كلنا راهو ناس.
1: يا طارق كنا ناسحين. يا طارق لكن فما حاجه سمحت فما حاجه يا طارق راهو باش نبداو
0: فما حاجه كونكريت.
1: الهجمه اللي سايره هي خلينا نتفقوا في حاجه. حتى من نجم يقول المنتخب ما فشلش، المنتخب فشل والجامعه فشلت في تسيير المنتخب. لكن هنا علاش الحمله موجهه لجوز اشخاص فقط؟ هذه
0: شفت كيفاش؟
1: اثنين فما ناس ربما والله يتكلموا خاطر مشكلتهم تونس وعلم تونس. لحظه المنتخب فما ناس تتكلم لانها لو كانوا حسين جنيح مثلا وزياد الجزيري من جهه اخرى او من فريق اخر كنت تصور الحمله تكون اقل.
0: سامحني مروان، طلعش حد ذلك بشويه عطيه شويه
1: لا لا ما نشرب
0: ليش واحد خرج قال خليت شمام انا غلطت وكذا. سمعتهاش كلمه ذي؟
1: لا ما سمعتش. لا
0: تسمع كيف في جنيه؟ علاش خاطر الوكر نتاع الكره في تونس في تونس العاصمه. خرج الوكر هذاك وحطه لبرا تشوف تقول لي فما اكيليبر.
5: شوف حاجه
1: رايك تتحمل مسؤوليته.
5: هو راهو
3: هذا رقاني مقتنع به.
5: هو راهو شوف راهو الاخفاق راهو ماهوش وليد اليوم. راهو الاخفاق عندنا سنوات
3: قطع النظر. ترى قطع النظر على الاخفاق.
5: انت مازلت ما تتشرح قصيت عليه
3: سيدي.
5: هاي تكلم تسيرش نسمع
1: شويه هدوء.
3: شوف سيدي نتغشش
1: شويه هدوء باش نقص الحلقه. راهو
5: شنو خرج راهو الاخفاق الموجود اليوم على خاطر اليوم نجمش نطفي الضوء على هزيمه برباعيه وهزيمه بخماسيه في كاس العالم وزوز مقابلات المنتخب قبل 9 اهداف مع المردود الرديء والهزيل.
1: كان سامحني طارق لو الهجمه هذه
5: شويه
1: لحظه ايه لا سامحني لا طارق تو الهجوم تو شو
5: مازلت ما قلت
1: يا طارق بشويه يا طارق لا بشويه طارق خلينا معاك الهجمه هذه ما صارتش ماتش بلجيكا ولا كاس العالم. منذ انتخاب المكتب الجامعي الجديد فما توجيه في بعض المنابر الاعلاميه لجزء من الناس جزء من الناس برك ما نحكي ما جاش ماتش السويد ولا ماتش بلجيكا ولا ماتش اللي برا.
3: انا اقول
1: انتخاب المكتب الجامعي يا طارق شنو تقول لي؟
5: شوف حاجه قلت اني الفشل والاخفاق هذايا راهو موش وليد اليوم وراهو اليوم موش زياد ولا حسين هما وحدهم الموجودين في المكتب الجامعي. هو زياد موش موجود في المكتب الجامعي موش عضو منتخب لكن هذا لا ينفي تحملهم جانب من المسؤوليه
1: صحيح
5: كافه اعضاء المكتب الجامعي والرضوخ والرضا بإملاءات سلطة الإشراف خاصة في تغيير المدرب اللي هو يسمي ترابلسي وتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني الرضوخ هذاك يقول أن الناس كلها تحمل مسؤولية. خاطر احنا شكون شفنا مشى للوزارة؟ مشى رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة والمدير الرياضي للمنتخب أظن الممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم يمشي. ومن بعد يعني اليوم كيفاش نرضى في بلاصه زياد الجزيري لاعب وز كاس افريقيا مع المنتخب كيفاش نرضى اليوم يقيمني مختار التليلي ويقيمني يوسف الزوي مع كامل احترامي لهم راه وبقيه اخرين كيفاش نجموا يقيموا وكيفاش نجموا يفرضوا ويمليوا علينا شروط. انت مادام قبلت الحديث راه موجه ليه ولا النائب رئيس الجامعه راه اذا كان انت قبلت ورضخت ما تحمل مسؤوليتك كاملة راه. هذا اللوم عليهم.
1: إيه انت قعدت معهم في نفس الطاولة كو
5: هذا اللوم عليهم لأنه اليوم شنو صار؟ والله إلا النائب رئيس الجامعة هو اللي يحكم والمدير الرياضي هو اللي عمل له هو اللي جاب. أما خليل شمان ما يتذكرش. والسيد اللي يفاوض في لاعبي المنتخب باش يهزهم لجمعيته ما يتذكرش
1: ومن شكون
5: تونس كل تعرف
3: مناش نسمع كل مره
1: شكون
3: فما شكون
5: اخي قداش من لاعب تم التفاوض معاه في تربص المنتخب ومتربص الاولى راهو
1: مش من
5: ايش للمكسيك بدات الامور تتعكر وانه لاعبين تم التفاوض معهم لالحاقهم بجمعيه ما الناس كلها مطفي الضوء والناس كلها عجبها الحال والناس كلها راضيه وشوف راهو اللي صاير راي مهزلة راي فضيحة راي فضيحة الدولة راي منتخب. واني والله من تفكر حكاية صارت لي مع مدرب صديق قلت له علاش عمار السويح لعب التكتيك هذاك عام 2002 واللي المنتخب كان ينجم يوصل للحاجة. قال لي رد بالك راي ثم سمعة بلاد في الميزان راي من نجمش يحل اللاعب ويغامر
1: وتقبل
5: الطريقة هذيك راهو رد بالك راهي مش تقعد لنا وصمة عار في تاريخ تونس ناكلوا 4 وناكلوا 5 وناكلوا 6
3: ما هربناش منها.
5: اليوم والله اليوم والله تفكرتوا الحكاية عندها فوق ال 23 سنة اليوم تفكرتوا وقفت على الكلمة هذيك راهو رد بالك تلعب تاريخ بلاد اليوم لعبنا بتاريخ بلاد.
1: واضح محمد لهنا كما قلنا الاتفاق رانا احنا مانيش نناقشوا في الفشل والنجاح احنا متفقين المكتب الجامعي هذا يفشل النتائج الموجودة ما نجموش نجيو نقولوا والله المكتب الجامعي نجح ولا زياد نجح ولا حسين نجح. اما معناها التشخيص هو اللي قلقنا معناها علاش تشخص شخصا الحكايه في زوج من الناس ولا معناها ثلاثه من الناس.
2: سمعت انت قبل ما يصير المشاكل هذه اللي زياد الجزيري كان في خلاف مع لموش سمعناهاش هذه؟
1: لا
2: وشنو هي سبب الخلافات اللي صارت ما بينات؟ صارت خلافات على اختيارات صارت مشاكل ما بين زياد ولموشي وكان زياد بعد كاس العالم هذية بنسبة كبيرة بشي غادر المنتخب والأجواء هذية المسمومة شكون يتحمل مسؤوليتها؟ علاش حكينا احنا؟ قلنا فما تخبطات، فما مشاكل، فما لاعبين، فما استدعاءات، الفستير طارق تبدا ماهيش نظيفه، والقلوب ما صافيه، تمشيش الامور.
5: اللي هي كنا نعيشوا فيها،
2: نعيشوا فيها
5: في السنوات في 94 صارت
2: معروف. اذا الفستير اذا الفستير فيها خصامين
5: دي موفيز جرين سي نورمال،
1: سالت 94 وقسيناها 96 ورجعت لنا 98 في بوركينا فاسو شويه،
5: ومن بعد صفر
2: رجعت عاودت في وقت ما منتخب نجم نقولوا ما قعدتش فيه الحساسيه هذه، وعاودت رجعت بقوه منذ البطوله العربيه. لكن عاود نرجع ناكد على انه منذ البطوله
1: العربيه بدايه الازمه كانت وقت
2: في الوقت هذا سامي طرابلسي وجلال القادري اللي توا عاود اساميهم
3: طرحت من جديد،
2: عاودنا رجعنا حكينا عليهم
1: لون من الصعب انه باش يجيو
2: بصراحه هما
1: ما يقبلوش.
2: لا عاودنا لا تم
3: فيزيكو رجع.
2: لا باش يرجعوا، نحكي لك الناس
1: عاودوا رجعوا للاذهان، رجعوا للاذهان.
2: واحد ربحها فرنسا في وقت ما، في خرجنا بطريقه مشرفة من قطر، حتى ما ترشحنا
3: خروج مشرفة.
5: الماتش اللي خسرناه عملنا ما طرح كبير،
2: حتى الماتش اللي خسرناه عملنا
5: طرح كبير، طرح كبير.
2: ونفس الشيء ما صار سامي طرابلسي اللي ترشحوا
3: مع البرازيل
2: بدون لا بدون قبول اي هدف وارقام قياسيه ومنتخب شوف نتصور لمصلحه احنا باش نقولوا ما تمنيناش انه الاصلاح يكون على على على المشاكل. الدول الاخرى تصلح مشاكلها بدون ما ما تصير دي شيك كبار، معناها بدون ما تصير تنجم تونس نلقاو روحنا اوبليجيه باش نصلحوا بعد بعد خروج مذل وبعد هزيمه كبيره، لانه البناء صعيب، الهدان اسهل منه
1: اسهل من البناء،
2: لكن باش تبني البناء من اصعب ما فما للاسف. نجم نقولوا اللي فما وقت ما شفنا نواة منتخب وفما لاعبين توصلنا فيهم خير، معناها قلنا فما لاعبين شكرناهم وقلنا فما لاعبين نجم يكونوا مستقبل منتخب، وفما نواة منتخب اللي المنتخب هذايا نصبر عليه وننتظروا انه تكون فما نتيجة. للأسف السياسة اللي تم اعتمادها في كأس العالم هذه نعتبرها نجم تكون اسقطت كل شيء في الماء.
1: على فكرة هو قبل ما نرجع صحبيب مفد المنتخب الوطني التونسي في اللحظة هذه قاعد عالق لانه لقى مشكله في الفيزا نتاع الدخول للولايات المتحده الامريكيه.
5: الله يعطيه الصحه ترامب.
1: هو كان ما لعبوش مع هولندا خير.
5: والله
1: وفد المنتخب التونسي ما نجمش يدخل للولايات المتحده، فما مشاكل على مستوى التاشيره.
3: تسهيلات كبيره.
5: والله نشكره كان ما يخليناش ندخل.
1: على الاقل ما لعبوش مع هولندا.
5: ما لعبوش نخسروا فورفيه
3: فما
1: لا فورفيه تخسر لا فورفيه تخسر اثنين بلاش اثنين بلاش خير ما تخسر ثمانيه ولا تسعه.
3: مو برا
1: ان شاء الله تمشوا فيه ان شاء الله لحد الان فما مشاكل في التاشيره.
2: الامور
1: اللوجستيه مشكله مشكله هذه في المكتب الجزائري
2: من اختصاص شكون
5: المكتب اللوجستيه هذه مساله اداريه
2: مساله اداريه بحته والمسؤول على المنتخب
1: هو مكرم العبروقي مكرم العبروقي هو مسؤول على اللوجستيك تم تعيينه تم تعيينه هو
5: مد
1: هذا هو هذا هو اللي عمل وتكلمنا عليه في الاخر
3: تكلمنا
1: عليه وشكرنا هذا اللي عمل اللقطه الشهيره في مباراه نادي افريقيا للشاب
5: توا كي راهو
1: لا ونعطيك معلومه لا لا لا نعطيك معلومه ساعه نعطيك معلومه راهو مش تم ترسيمه تم ترسيمه في اداره الجامعه كمسؤول على اللوجستيك في المنتخب
3: كفاءه وكومبيتونس
1: كفاءه
5: هو اللقطه اللي عملها
1: ماتش الشابه والنادي الافريقي في
5: رادس اللقطه اللي صارت هو فما قانون في جامعه وعندنا لجنه الاخلاقيات اللي يقوم بلقطه كما هيك نورمالمون يتم شطبه
1: نهائيا
5: من التسيير الرياضي
3: مش يتسائل يا طارق يتسائل
1: لا يتم شطبه نهائيا هم ما سالوه هم وقت
3: يتم شطبه يتم شطبه
1: هم وقت هم وقت النادي
3: تاع هم تسال عليه قضاء القضاء
1: هم تاع شنو صار هم تاع شنو صار هو
5: اما تعاقبوا في مش
3: لازم يتعاقب يا طارق
1: هي هي النادي الافريقي النادي الافريقي
3: شنو انا ماني انا ماني انا
1: كي صارت اللقطه كي صارت اللقطه النادي الافريقي بعدته باش ما يتعاقبش اما فهمتوا صاحبي باش قال المفروض اللقطه هذه النيابه العموميه تتعهد اليا لقطة تعدات تعدات معنا فعل فاضح
3: عمل لي تعاقب
1: عدنا قدام الناس كل معنا أبار العقوبة الرياضية طارق كان المفروض أن تكون فما عقوبة
3: فما, على فما برشا سرقوا فلوس من الدولة معنا خرجوه من برا خرجوا معنا خرج من الخدمة بتاعك هو لا يمشي يتسأل قدام القضاء ويرجع المسروق وياخذ محكوميته ما فماش هذا هذاك علاش بلاد مثلا مش قاعد تصلح احنا خاطر برشا سرقهم مش قاعدين ياخذوا في
1: محمد ماتش هولندا كلمة صغيرة على ماتش هولندا
2: مقابلة
1: شنو نعملوا نعملوا نعملوا نجيبوا ثلاثة كيبات يلعبوا
2: هو المدرب ما تنجمش تطلب من المدرب برشا أشياء ونصور إذا تونس تحب المدرب هذا يزيد يواصل معاه تنجم تكون مقابلة للمستقبل للبناء معناها مش تعمل على لاعبين ممكن تعمل على لاعبين أخرين اللي ما شفناهمش حتى في بعض المقابلات مصير المنتخب الحقيقة تحس اللي الأمور مضببة ما فماش وضوح نتصور أعضاء المكتب الجامعي الناس كل تعرف اللي معناها بعد الكأس العالم ممكن وجودهم بقائهم مش مضمون هذا ما يشك فيه حتى حد لأنه حتى المدرب الناس اللي تفاهم معاه إذا باش تتفاوض معاه باش يزيد يكمل معاك نجم الناس اللي تفاوضت معاك نجم تلقاهمش وإذا من أخطر الوضعيات اللي تحط فيها فريق ومدرب ومسؤولين هي الضبابية هذه مدرب مش عارف على روح يزيد ولا يزيدش اللاعبين مش عارفين على روحهم شكون مش يقعد شكون مش يمشي والأمور لأنه فما فرق وقت اللي أنت تلعب مقابلة وعندك أوبجيكتيف وجو العام به وكل شيء اليوم شنو المطلوب اليوم المطلوب أكل ولو أنها حاجة صعبة عبد المجيد شاتيلي دخل 78 ناس خاسرة واحدة بلاش قدم لهم العلم ما عطاهمش لا كونسيني لا حدتهم لا حد شيء اليوم الناس اللي بالحق في المنتخب تقرأ شوية من الأمور هذه يعني الأمور النفسية أمور إنه شعب إنه ما وجه بلاد إنه أكثر من هيك معناه أمور معناه مش تكون نفسية تحضير المقابلة ما تنجمش تقول فما حاجة أخرى مش حضر بها المقابلة اللي بش تنجم
1: بش خليك متفائل أصلاً
2: الظروف العامة ظروف الكل الناس كل قاعدة توجه لبعضها في الاتهامات الناس قاعدة
1: كل واحد يحب يهرب شوية على الاتهامات
2: تهرب المسؤولية كل واحد قاعد يخرج من المسؤولية من من من, من,
5: من, عنده.
2: من عنده هذه الأجواء دي كل بش تخلي اللي انت تنجم تشوف أنا منتخب وانت ماسك متجانس فما لاعب فما طريق ما عمري صدقني ما عمري مريت منتخب قد ما عاشت من ديت من التسعينات إلى يومنا هذا ما عمري مريت المنتخب بهالشكل وهالسوء هذا مدى في حياتي
1: احنا بيدنا ما شفناش اداء ونتائج
2: الشعب التونسي مظلوم ما شفناش مرة المنتخب بهالمشهد الهزيل والسيء والرديء بالرداء هذه عارف طارق قد شاطرني الرأي ولا
1: طارق ماتش هولندا
5: خذنا فيزا ولا مازلنا
1: لا مازلنا في ماتش
5: الله كان يعمل علينا مزيه ويتكرم من مشوش
2: ما تصورش
5: هي من تصورش
1: لا هي من باب الدعابة احنا قلناها من باب
5: الدعابة على خاطر شوف راهو اليوم الجابون مع السويد وهولندا مع تونس زوز في المركز الاول واللعب على الترشح في المركز الاول دونك كل جمعيه مش كل منتخب باش يسعى يسجل اكثر عدد من الاهداف تخوف خايف برشا خايف من سكور تاريخي
3: هذا هو الخايفين منه
2: هولندا اللي عملنا معها مقابله في جيل التسعينات
5: اوه
2: عملنا معها مقابله بكومن وقدمنا مقابله تاريخيه
3: فان باستن
2: في استاد المنزه
5: وفاندر سار جاردان
3: وجليت انا اسامي لامعه كبيره برشا
5: ناس قاعده تخدم واحنا ما نخدموش
3: اليوم
5: احنا قعدنا عايشين في الوهم
3: اليوم احنا عندنا شويه عاطفه طارق أنا شوي عاطفه
0: عرفت
3: حبيبه افهم لا ما هذه حاجه حقيقه ثابته
0: يعجبني فيك هو الاعتراف
3: لا ما ما ما مش اعتراف هذه حقيقه ثابته الناس كل تعرفها يعني مش مقتصر على اكس ولا جري محمد جبد عبد الشتالي اثرت مامور طيشرهم ما عادش الحكايه هذه
0: ما اشتق الخبز
3: ما عادش دي حكايه وني ولا
1: كان بالنسبه لي كانت
3: اني لو كان يطيشوا لي علم كاكا ويلبسوني تو التوني ويهبطوني هتنعطي رمو خير من
1: اللي لعبتي به
3: انا كان عدم
1: به صاحبي به
3: مروان
1: ما لمتش ترى
3: اليوم قادر تعطي المنتخب ولا مش قادر لابد فما كوميتي تكنيك في الجامعة كيف في أي جمعية ديما النادي باهن لابد كوميتي تكنيك البيناسيونو هذوما كل واحد باش يتنادى باش نقطعوا يد السارق هذا والسمسار قاعد لازم تعدى على اللجنة ذيك لازم تشوف لازم تعاينوا تشوف الفيديوهات تاعو تشوف المشاركات وتعاينوا باش تعطي كونفيرماسيون كونه ينجم يطمن المنتخب ولا ما يجيب من غادي لغادي الناس يجيبوا فيه من يبيتوا فيه في ديارهم ويصبع في الترام
0: هذا يتدخل في عمل الإطار
3: الفني. ماش تدخل هذه مصلحة البلاد هذه طارق عن ما تدخل أما عمل أنت يجيبوا لك الجوار طارق سمحني.
0: أنت خم كسلطة الإسراء.
3: أنت إنسان خم حتى كيكون ما عنديش حتى مشكلة. لسونسيال بور لبيان لتقنين كمل طارق. لسونسيال بور لبيان
1: تونس
3: والمنتخب وكل جمهور المسكين هذاك اللي يتحول من بلاد لبلاد من أقصى الكرة الأرضية لأقصى الكرة الأرضية في الأخير يروح يبكي لابد كوميتي تكنيك هذه باش تكون فاعلة على الاخر تكون كلمتها مسموعة الفني راهو في بقعته ونجيبوا له جوان نقدموا له جوان وكان يحب يطردوا بعدين فهمت كيفاش لابد تجي تحت لجنة ويجي مش اي حد نمبورت كي وشوفوا احنا من هبه ودبه يجيبوا جوان او فما جوان فلاني في البقعة فلانية وفما وكل مصالح قاعدة تخدم خيطة وانت المنتخب اللي لعب ضد اليابان طارق فما واحد تتوسم فيه خير ينجم يكون فخور به في المنتخب انت تو فما واحد ما فهمناش راهو زيرو راهو في ماشي
1: معناش معاش عنا برشا وقت
0: لا بعجل يلزم الدولة عي جيدا الدولة تغير من سياستها الرياضية والدولة تقوم بواجبها واجبها هي توفير البنية التحتية والقيام بالتسهيلات على مستوى وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ويلزم الجامعات تكون ناس مسؤولة بالحق وناس تمتلك من الشجاعة والكفاءة والقدرة باش ما تخممش بالعاطفة ويلزم تكون الإطار الفني ولا اللجنة الفنية اللي تحكي عليها انت زين تكون تمتلك الشجاعة والجرأة وما تخممش بالعاطفة وقتها تنولي ونحكيه على كرة قدم ولا تنحكيه على رياض على ما الدولة ساعة بدرجة أولى ما قامتش بواجباتها ونجموش من بعض نجيون حاسم ونقول والله كيفاش في الشرق
3: معك طارق معك
0: اليوم يلزم الدولة تغير سياستها كما قلت البنية التحتية وتغيير القوانين وفتح المجال
1: للاستثمار في المجال الرياضي
3: قوانين قانون الهيكة الرياضية نعطيك حاجة قبل الغد
0: نعطيك حاجة ملعب سوس علي بوك ثم شركة كبيرة
1: أجنبية كانت
0: أجنبية مستثمرة في تونس حبت هي تقوم بإصلاح ملعب الأولمبي بسوسة مع النايمين مش تسميلها الأستاذ
1: باسم كما سبوتيفاي ولا كما فلاي ميلاتس ولا
0: وتم رفض المقترح بين بعض عملنا الدولة
3: ما فيهوش مصلحة
0: المشروع المشروع عنده تو أكثر من 7 سنين والتو ما كملش
1: واضح فضيحة هو فضيحة الدولة أستاذ سوسة اقتربنا من النهاية فما زوز مواضيع باش نحكيو فيهم فما صورة باش نعديها باش تعطيونا جوست فلاش تعليق على الصورة هذه لأن الصورة هذه عملت بوليميك كبيرة برشا أكثر حتى من أداء المنتخب التصويرة هذه قامت عليها القيامة ولم تقعد كيفاش معناها يمد شاشية لرفير نار وممكن حتى فما حوايج مست حتى من الصحفي اللي هو له صحفي هو مصور صحفي وعالمي زاد ما زميلنا صديقنا نجح مجدوب اللي ماهوش معناها مسقط انسان يعني عنده بطاقة دولية وانسان تقريبا جاب ملاعب العالم محمد نبدا بيك
2: هو الكابوس الهوية التونسية معناها الكابوس هذا موجود كان في تونس موجود في دول اخرى.
5: الكابوس هذاك اللي هو يقولوا له الشاشيه مع احنا نقولوا له الكابوس.
1: قولوا كابوس شاشي.
5: قولوا الكابوس هذاك الكابوس الصحيح نتاع تونس.
1: تاع تونس.
5: جدودنا كانوا يلبسوه.
1: يعني شنو الاشكال؟ فما اشكال انه صحافي يمد شاشيه لنا.
5: وهو تكلم قال راني مديته قلت له كوتش ما تسالش نعمل لك تصويره بالشاشيه التونسيه. قال لي اوكي والبسها.
1: ايوه.
5: لكن بعد
1: ما خاطروا معنا.
5: احنا مش ما كستروا ما خذت خاطر هي.
1: حتى شيء شنو فيها هي؟
5: ما فيها حتى شيء.
1: هي حاجه رمزيه.
5: قال له حاجه رمزيه تونسيه تيبيك. قال له حط نحب ناخذ لك تصويره بالشاشيه التونسي. المدرب رحب وضحك وتصور بها ومن بعد رجعها.
1: فما تونسي ما عجبتهمش الحكايه.
2: الناس هذوما ما عجبتهمش ميسي في تتويجه بكاس العالم.
5: بس شو تسمى هو؟
1: لبسه القطري.
2: القطري.
5: القطري.
2: وين المشكل؟
5: وين المشكل؟
1: كاردوجا لبسوه الشاشيه لبسوه زي
3: ما احنا نسيبوا اللب ونتلاهوا بالقشور باش نلقاو ما نحكيه وكاو.
1: على كل حال هو كما
5: التطاوس تطغات على الاعلام ما
3: جستمو.
1: لا فقط لساءات الليساءات اللي لحقت نجح مجذوب. فقط حبينا نقولوا حاجه راه ماهوش في مسقط. راه الصحفي معترف به وتحصل على بطاقه دوليه من الاتحاد الصحفي الرياضي
5: وقاعد يغطي في كبرى البطولات العالميه
1: ودار ملاعب العالم الكل.
5: دار ملاعب العالم الكل البطولات دي تشامبيونز ليغ كل تقريبا في العشر سنين الاخر كل كان
1: واقوى الماتشات اقوى البارتيات في البطولات الاوروبيه حاضر فيه. معناها انسان عمل لقطه عاديه معناها صنعنا منها خلقنا منها قضية ريعان.
3: هو مين سعد مروان؟
1: لا تسلم
3: نسأل فيكم الحين نسأل
1: من زاوية سوسة. تحية لأهلينا في زاوية سوسة.
3: فما
1: حاضر على زاوية سوسة. شنو المبرر؟
5: تعرف
1: مثلا زاوية سوسة؟ أنت خلنا نفهم الموضوع شنو سعد؟
3: كم نعرف زاوية سوسة شو نعرف؟
5: زاوية سوسة هي محلة البلاد هذيك.
1: تحية لأهلينا.
3: محلة عبادها ومحلة نجح محجوب.
5: محلة عبادها
3: ومحلة نجح محجوب.
1: مشجوب
3: مشجوب ولا
5: زاوية سوسة خرجت رضا مامي من أكبر الأدباء والشعراء في اللغة الإسبانية ويأخذ في الجوائز عالمية في اللغة الإسبانية. مخرجة من أفضل العالميين قبل الكلبوسي. ومخرجة إدارات عليا في الدولة
1: وزرة فما ناس شدوا في القلب.
5: وزرة وأمنيين من الكبار
1: وديكادر الإطارات الكبيرة
5: وإطارات وأطباء. وتحية لأخونا وصديقنا جمال الهريس
1: مثلا. دكتور جمال.
5: دكتور جمال الهريس طبيب حمام سوسة. والمرحوم فتحي الهريس من أحسن الحراس اللي انجبهم من النجم الساحلي وبعد عمل كارير كبيرة برشا في السعودية كمدرب. معناها حمام
1: زاوية سوسة. لا نحب نرجع صحبيب. علاش انت قلت مادام من زاوية سوسة الحكاية مفهومة؟ شنو اللي مفهوم؟
3: لازم يشوف الجهة نتاعو شنو هي. سعد مروان خاطرك شي اللامركزية ديما تحكم راه.
1: صحيح. على كل حال تحية لصديقنا نجح المجذوب. على فكرة احنا مش عقلية انه باش نتكاتفوا مع واحد لكن العملية ما تستحقش المشكلة اللي صارت الكل والهيلمان اللي صار الكل.
5: كوارجي
1: كان يلعب. لا بالإجازة نتاعو كان عنده إجازة في الفريق.
5: قبل المقابلة كان في الملعب سوسة كان يجنقل بالكرة.
1: هو أصلا لعب
5: من الكاج للكاج.
1: لعب في زاوية سوسة أصلا. لعب في زاوية سوسة أصلا. يعني وكما قلنا الناس اللي تكلم عليه مثالش معناها عملوا شطر ممكن اللي عمله هو ومن بعد يعمل له.
2: علاش حاربوها؟ نفس الاشياء على انتمائها على جمعيتها المفاوضة.
1: ثم واحد داخل حاربوه.
3: ثم فلوس كبيرة.
5: وسام الطيف زاد عضو جامعي زاد من زاوية سوسة.
1: مستحيل وسام الطيف اللي هو تقريبا من الاعضاء القلائل في المكتب الجامعي اللي ما مشاش كاس العالم.
5: قاعد يطور. واليوم قاعد يطور خاطر هو استاذ جامعي اختصاص عالمي قاعد يطور في منظومة كاملة داخل
1: الجامعة.
5: وان شاء الله على قريب مش تظهر من بالحق الكفاءة.
1: هذا اللي كما تنحاش المكتب الجامعي بنسي.
5: لا هذيك حاجة أخرى.
1: لا ما هو احنا اللي يجي يلغي اللي قبله ما كتعرف. السورة الأخرى باش نعديها هي سورة شخص باش نخلي طارق المجيسي يحكي لي خاطر أكثر واحد يعرفه هو الأستاذ محمد الماتري سميدة اللي زاد تعرض إلى ما يشبه ربما التهكم يعني في حصة رياضية. تاريخ 40 سنة من الصحافة. اكتب تقريبا 40 سنة تقريبا اكتب مقالات طويلة عريضة بعد يجي يلقى إساءة يعني الحقيقة لمجرد أنه ربما أصدع بالحقيقة. وحتى لو تختلف معاه تنجم تناقش وما متناقشش بالطريقة هذه.
5: محمد المطري سميدة ولا مطران
1: هو يحب يقولوا له مطران يحب مطران
5: له. الحقيقة معناها ما ترى أنا قبل كنت نقرأ ناخذ
1: الأنوار
5: باش نقرأ الركن الخاص تاع مطرع ولا ما تثقفش مثلا من الكتب ولا من القراية كان ينجم يثقفوا مطرع لأنه مطرع موسوعة وإنسان قام في الأعلام وهو من ناحية الإنسانية من أفضل ومن أروع ما تنجم تعرف في الدنيا وإنسان حساس برشا من أول اللقاءات كانت مع مطران تقريبا في 2002-2003 مطران كتب حاجة على قصر هلال والمقال هما وصلوا له معلومة خاطئة كتب على شخص الله يرحمه توفى بعد ايامات مطران قابلت معه وقلت له راهو السيد راهو عنده دكتوراه في الرياضة وعنده هو شنو تاريخه يكتب مقال ويقدم اعتذار كان وقت لسيمونس بن حسن الله يرحمه قعدت نخمم في مطران معناها مطران الصحفي الكبير واللي تقرأ له الناس كله معجبة بكتاباته وانه مطران ما خجلش وقت اللي اعطوه معلومة خاطئة وكتبها واعتذر وطريقة التعبير في الاعتذار متاعه اعتذار معناها
3: راقي
5: جدا وخليت حتى الدكتور منصف بن حسن هو اللي يتصل بمطران ولا هو يعتذر من مطران تلمو مسوا الكتابة متاع مطران الصدق متاعه إنسان صادق برشا إنسان معناها هو ديما يكلمني يقول لي محلاك هو اللي محلاه خاطر مطران بالحق إنسان ما ثمش حد عرفه وما حبوش
1: تلقائي برشا إنسان تلقائي
5: مطران راه مؤلف تقريبا 10 كتب فيهم اللي صدر وفيهم اللي مازال
1: وما لبسش ولية مش محدد
5: ومطران كان أنيق جدا
1: ومازال أنيق
5: ومازال
1: أنيق للحظة هذه
5: هو ثم عباد كي توصل لعمر معين نقولوا كبر راه مطران راه في
1: شباب مازال شباب مطران
5: فين يكبر فين يحلى راه
3: حببتني فيها ترى
5: شكون مش تحبوا تعشقوا انت من بالحق انسان رائع
1: هو على فكره
5: نوعيه مطران راه هو نادره الوجود
1: قريبا ان شاء الله باش يكون ضيفنا في الاذاعه ان شاء الله
5: لا يلزمني نجيب
1: لا اتفقنا وجمعتني به مكالمه مطوله وان شاء الله في اقرب فرصه باش يكون موجود معنا صاحبي به
5: ما خليناش كما تقول
1: صاحبي كان عندك متعلق على هو البارح تكلمنا فيه الموضوع احنا
3: ديجا يعني ما الحقيقه ما نعرفوش لكن حسب حكايتكم
1: معناها على كل حال هو باش نبداو واضحين البارح قلت المعلومه باش نعاودها راهو بالنسبه للعربي السنغري اعتذر لانه بالحق معناها ما اعتذرش عن قناعه اعتذر لانه خوفا من التبعات العدليه لانه في الصباح اللي بعد ما صارت الديكلاراسيون منه غدوه 10 محامين تطوعوا اتصلوا بالاستاذ المثل سميده وتطوعوا لرفع قضيه ضد العربي السنغريه طبعا كي وصلت المعلومه ربما العربي السنغريه اضطر انه يعتذر
5: وهو ما سماهمش علاش كان هما تحسوا منه الكلام
1: لا هو ما سماش هو قال في المطلق حكى في المطلق
3: علاش كان هما رجعنا لكلامنا اللي قاعد ترفض فيه
1: لا قالوا
5: اني والله العظيم ثم شكون موجود في المشهد الاعلامي نخجل حتى باش نسميهم بالاسم عندهم وصمه معار على الاعلام التونسي واللي الاعلام التونسي راهو انجب اقطاب واليوم ثم شويه نحشم كي نسميهم ما نحبش نسميهم اصل وبالنسبه ليا ماهمش موجودين حتى كي نبدا نزابي في التليفون يعرضوني نحط بلوكي وتعدى
3: كلامك صحيح يا ترى
5: والله العظيم قاعدين
3: ياثروا على الراي العام
5: اذا كان عندك خويا اسمعني كل انسان مسؤول على روحه وعلى فهمه
1: قال المرحوم عبد العزيز العلوي
5: بنت فلس
1: سكرونا
3: فما ناس ما
5: دائما تفرش والحمد لله
3: مش عليان يعني
5: الحمد لله بنتي معلمها الرداء ما تفرش فيه
1: والله شوف ما تفرش ديما تعرف وقتاش نتفرج ما نتفرجش ديما الحقيقه والله ساعات تجيني فيديوهات ممكن في الديكوباج في الفيسبوك اما وقتاش نتفرج كي نبدا استريسي وقلق نتفرج باش نضحك والله ما باش نبدا
5: لا
1: فما لا نحب نضحك لانه فما مستويات على كل حال
5: سي محمد
2: هو الاشكاليه اللي صارت كل في بالي ما حبيتش نعلق عليها
3: هي إشكالية برك هي محمد.
1: هي إشكالية. هي إشكالية.
3: هي
1: إشكالية.
3: هي طيار كامل ولا؟
2: ما تفرش فيها.
1: على كل حال مش مشكل. بس بش شنو عندك بس تضيف سي طارق؟
5: لا ما عندك عندي ما
1: ما عندك مضيف. خلينا نكملوا. كمل لنا تفضل. لا تفضل. لا تفضل. لا تفضل.
5: ثم عندي ديديكات.
1: تفضل تفضل.
5: ومن نجمش من.
1: مرحبا تفضل.
5: ما أقولش عليه.
1: تفضل.
5: وقت اللي تقول لي ريم طون
1: مرحبا تفضل
5: هو
1: يسمع الكلام
5: التحفون كرم كرم هذا وليد مزين برشا يحب لخته أميمة سليمان اللي خذت الباك البارح حب يهنيها بنجاحها وقول لها إن شاء الله من تميز التميز والعقبة للتخرج يا أميمة
1: إن شاء الله مبروك للناس كل وبرشا حنا احنا له أنا مكرم لقاهم بنته نشحت في البكالوريا زاد باركولو زميلنا جيلين العيدي زاد كيف كيف باركولو برشا فرح الرياضيين ونكملوا زاد مع التهاني طبعا ريم الهادي عمارة كان احتفل بعيد ميلاده طبعا الأسبوع هذا أكيد طبعا والده محمد وأمه عايشة وأخواته بسام وألفة ويسرى ومروة ورجاء وشيمة وطبعا بقية العائلة يتمنى يقولوا طول العمر طبعا نخليكم كان عندكم تختموا قبل نهاية الحصة
5: ومبروك السي الحبيب مرة أخرى بالحبيب جنيور اللي خذينا الباك مزلنا نستناو في الكسكسي يا راهو
3: شكرا لك
6: مبروك طلبت الكسكسي قدمت شوية
5: عنده عام عنده عنده عام
1: شو شو شو الليفريزون الليفريزون هذه ما فهمناش راه تجي تاكلها في
3: الدار انا اللي مفهم مره
1: في الدار كسكسي في الدار والله ما نعرفش في بنيش
3: على عيني وراسي
1: الليفريزون
3: ما فهمناش مره وعدت بكسكسي يعني
5: وعدنا محمد جابنا مره جابنا
1: انا محمد لا ما في بنيش ربي
2: يخليك ان شاء الله
5: اخوك الكبير سي الحبيب معاك في التصويره
2: ربي يفضل
1: لا هو اللي نجح في الباك ظهر لي على اليسار على يسار التصويره ظهر لي مش على اليمين
5: صغرون
1: اي على اليسار
3: ربي يخليك
5: يا ربي يفرحك بهم
3: عايشك عايشك عايشك محمد ربي يبارك لك عايشك
5: محمد كما قلنا لك راهو هذا نجاحك انت قبل نجاح
3: ما فيش شك ما فيش شك
5: خاطر الرساله الحقيقيه في الحياه هي وقت اللي توصل الاولاد ينجحوا وتراهم في اعلى
3: ما فماش حاجه احسن وابن ومؤثره قد ما البو لمكرا كي ولدهم ينجح
5: والله ما
3: بنك احساس يا طارق الحق والله احساس راه مش نورمال راني يعني
1: نجاحه هو يعني
3: إيه؟ نجاح اكثر اكثر, إيه؟ أكثر من روحي يا
1: ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله طبعا تشوفوه متالق ديما
5: ان شاء الله مبروك من غير كسكسي
1: هاي طارق لا عيني وراسي عشان وقت
2: اخوتي عندي ولد خويا نافع وولد اختي موسى وولد اختي ياسر احفاد المرحوم طيب عكيك
5: الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: في الصورة هي وهما صغار الحقيقة في سنة سادسة لكن تشوف العلاقة اللي كانت تربطوا بيهم بالصغار وبأحفاده اللي هو يقول لي أحسن استثمار ممكن في الحياة هو الاستثمار في الأبناء وأبنائك تشوفهم ناجحين هو ذاك هو الاستثمار الحقيقي في الحياة ألف مبروك النافع وآزر وموسى وإن شاء الله عقبال التخرج إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله طبعا مبروك
3: لكم مروان عندي بنت أختي زادة الشيء
1: إيه ميسالش ميسالش نكمل
3: نجحت في الباك شيء محفيط نجحت في الباك ومبروك ألف مبروك لها فرحت لها برشا الحقيقة وحسيت معها برشا كما حسيت على ولدي بنتي هي الحقيقة وبرشا حبيبات إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ربي إن شاء الله نجاحهم يكون مثمر ويكون معناتها تمهيد للمستقبل الكبير إن شاء الله لصحابي وحبيبي كل كان لأولادهم نجحوا وبناتهم نجحوا
1: على كل حال هو راهو
5: زاد صديقنا فتحي جراد رئيس جمعية الكوكب الرياضي بمنصور وبعث لي يحب يهني زوز لاعبين محمد امين لديب وراين الفراح بمناسبة حصولهم على شهادة البكالوريا
1: هو راهو تقريبا قد نجبر ممكن في بداية الأسبوع باش نعمل حصة لأنه أفراح الرياضيين فما برشا ملاعبية في الفوت في الهوند في برشا اختصاصات زاد اجتازوا امتحان البكالوريا نذكر طبعا في المونديال الخمسة نتاع العشية إسبانيا السعودية بلجيكا تلعب مع إيران الثمانية نتاع الليل الأحتاج الأوروغواي مع الرأس الأخضر وماضي ساعتين نيوزيلندا مع مصر طبعا باش إن شاء الله نتفرجوا في الماتش وتضم الدارق على الأقل ننسوا شوية خيبة المنتخب الوطني التونسي محمد حكيك مشكور
2: مشكورين
5: يعطيك الصحة
1: طارق نقص من الشغب بحاجه ما سحبي
0: شكر خاص
3: الكلمه محمد راهو يا طارق توجي
1: لا شكر الكلمه من الناس كله
0: هو قال طارق
1: باهي طارق خلي عاود كلمه شكرا كلمة للغاش رعيب عليك والله رعيب عليك
2: اليوم سي الحبيب شرس اليوم كان سي الحبيب
0: لا شيها
2: أما باية تعرف الحبيب
0: لا تعرف الحبيب
3: مين معزة ليك من المعزة والله مين المعزة
0: سي الحبيب عنده كارتروج
1: هيا تارك تارك
0: سي الحبيب كارتروج هو مروان كارتروج تحية الأخت
1: تارك تارك تارك أسمعني يا تارك راهو بالنسبة لي الكارتروج من عندك لا تزيد يتنقص ماني ما تقلق لي شيء صاحبي
3: مروان الحقيقه حسه معناها مميزه اليوم الحقيقه طارق و
1: لا مشاغب برشا
3: تبارك الله مالقري الشغب نتاع طارق مالقري معناها
1: هو حب يستفزك لا مش هذا الحين لا حب يستفزك نعرف
3: معناها مقبول طارق كما هو كما هو اذا كان ماهوش كيكه راهو يجي يكون طارق محمد محمد عجبني برشا اليوم
1: لا اليوم شكون محمد محمد تعب
3: مسخ كاش متفاهمين كل واحد يرخ واحد
0: والله يا سي الحبيب والله شوف هي الخيبه اللي صارت في الكل التوادسه بطبيعه هي اللي ساعات خلينا انا نضحك وكهو باش ننساو على خاطر المهزرة التاريخية وجيعة راهي مباراة رقم 1000 نحكيو عليها تو عندنا بريود ونقولوا ان شاء الله مباراة رقم 1000
1: وشكون تاريخية
3: للمنتخب
0: معناها وبعد يخرج لي لاعب يحب يحط الفشلتي انت ما حشمتش تلعبت مباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم نورمالمون
1: تم على كل حال هو راهو اكثر واحد مستفيد ممكن في التوانسة والعبد لله مش نبوظ حين نقولها راني ما تفرجتش في المقابلة وقت اللي جات المقابلة سكرت التلفزيون تفرجت بعد شويه في الريبلاي معناها في لقطات لاني الحقيقه فما احساس كان خايب برشا قبل المقابله ما كنتش متفائل
0: الحقيقه مباراه هولندا مانيش متفرج فيها
1: ما كنتش متفائل على كل حال ان شاء الله طبعا ان شاء الله كلامنا يتقبلوه الاطراف اللي حكينا عليهم لانه كما قلنا رانا نرجعوا ونقولوا المسؤوليه جماعيه لكن راني قبل ما نحاسب اللاعبين وقبل ما نحاسب المكتب الجامعي نحاسب سلطه الاشراف لانه هي اللي تشابوتي في كل شيء وهي اللي تتحمل مسؤوليه الشيء اللي قاعد يصير في الرياضة لا تنسي. هكا نكون احنا وصلنا لختام العدد الرابع من استاد المونديال. مشكورين الناس الكل ريم قرمة محمد عكيك طارق المجريسي سحبيب المصباح الناس اللي تابعونا ايضا سواء على الديجيتال ولا على افام وصبح السيود اللي كانت داخلة معنا هكا
7: اول مرة نشوف كارنيوس تيلو
1: كارنيوس تيلو مش مخيدرة مش مخيدرة كان نوريكم حاجة في المباشر في المباشر هذا ستريس نتاع المنتخب الوطني التونسي نخربش مش قاعد نقيد فينا
3: هو مش حافظ درسي
1: لا لا لا حافظ درسي لا لا لا لا لا لا والله حافظ درسي لكن هذا ستريس هنشوفه والله ها أنا ستريس الشيء اللي خلفه هنا 9 أهداف في 2 مباريات الحقيقة ما نجموش نقبلوه
0: سلا احنا نقول قضاءه فيه اللطف
1: لا لا لا, لا في بلاصتهم والله نحشم باش نخرج حتى نعمل ديكلاراسيون ما فهمتش معناها منين جاتهم الجرأة باش يخرجوا ويحكي ويتكلموا على كل حال مشكورين الناس الكل دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء
7: شكرا.

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison سريعه وسيرفيس كليان ديسپونبل في كل وقت. وكل عاده Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموندات عليها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي باقل سوم في تونس.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: زيتزاد ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوان اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
3: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
4: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
3: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
4: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
3: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
4: كلامك صحيح، يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
3: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
4: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
3: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
4: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
5: إسباس وهيبة رونبلا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
3: إسباس وهيبة تبدأ حلمك كل عروسة.

بوبا بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال.

ام اف ام اتنعوش اتنعوش.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: c'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ملافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. سالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: توا الستة متاع العشية، أحلى مساء. Retour du programme sur votre radio.
4: MFM

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: juste après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

سبعة تعالي أعلى مساء. Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

0: راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM اتنعوش اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

صالحتك وخصمتك.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.